0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. انتو ما زادت نجمو تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. انا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكايتي والدروس اللي تعلمتهم انا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكاية اليوم. حكاية اليوم صارت في المترو. اليوم قابل جاري احمد. احمد متربي انا ويهم الصغرى، كنا ديما مع بعضنا. أما اليوم أحمد راني في المترو دور وجهه. ردت فعل خلتني نخمم علاش عمل هكا، زعما شنية عمتلو، كيفاش ما يكلمنيش. بقيت نخمم وهبطت أحمد. المهم ما عرفتش علاش ما كلمنيش، ما فهمتش الحكاية. كان في المركز. أي نعم في المركز. ما كنتش نتخيل لحظة أني أنا المواطن خليل في ظرف نص ساعة يتعملي محضر، ومحضر عنف زادة. أنا اللي دخلت للمركز مرة واحدة في حياتي وانا عمري 18 سنة باش نطلع بطاقة تعريف. نتذكر الخوف اللي كان عندي وانا ماشي للمركز. كنت نتصور اللي المركز يدخلوله كان المجرمين. اليوم عرفت اللي هذا مش صحيح. اليوم انا تعملي محضر وانا ما عملت شيء. جريمتي كانت شاهد عيان على عركة عملوها زوس على خاطر ماتش كورة تلعب مبارح. هو انا ما نفهمش في الكورة، جمعية لعبت مع جمعية وانا ما نعرف حتى واحدة فيهم. اللي سمعته وفهمته زادة إنه الحكام حيال هكا قالوا زادة إنه ماخو رشوة. صحيح الرشوة ماشية وتكثر، لكن أنا شنو ذنبي؟ الحسيل العركة بدت من كلمة لكلمة حتى وليت عركة. أنا مش بش نحكي على عيني الزرقة، على خاطر العنف ما كانش بالكلمة كهو، كان عنف جسدي زادة. كيفاش نروح لدارنا بش يراو عيني؟ لازم نحكي لهم على العركة. أنا عمري ما عملت عركة، واليوم من شاهد في جريمة المتهم ووليت أصل العركة والمترو كله شاهد عليا. أنا ما نفهمش في الكورة وأنا أصل العركة، فهمت من التحريات اللي أنا هو سبب العركة. نرجع بيكم شوية لتالي. أنا اليوم لقيت أمي غسلة الحوايج، لبست مريول هو في الأصل متاع خويا، أما الحق عجبتني ألوانه الزاهية. طلعت في المترو وجا واحد وقال لي موهر. قلت له يعيشك. قال لي قضينا عليها من بارح. أنا منيش فاهم، أما حبيت نتلف ما عينيش ندخل في نقاش. كل ما نتلفت نلقاه يغزر لي ويحكي بعينيه. هو طلع يرمي في المعنى على اللي ورايا، وانا بكل فخرة نأكد ومريولي زادا يأكد، وكنت الطرف الأول، طرف فاعل في العركة وبشهادة مترو كامل. انا مش فاهم الموضوع وانا اصل الموضوع. انا اصل الموضوع يمكن على خاطر خوفي الزايد، ويمكن على خاطر جهلي، اما الأكيد انه العنف هو اللي قاعد يزيد ولازم نلقاو له حل. أنا وقتها فهمت علاش أحمد ما كلمنيش. أنا كنت لبس مريول الجمعية اللي هو ما يحبهاش. وقتها سألت روحي، لهالدرجة وصلنا بالتعصب؟ مجرد لعبة تلعبت في ملعب بعيدة علينا، وممكن كانت الرشوة تحركها تخلي خوي عادي خوه. لو كان هكا عملنا في لعبة، فما بالك بالتعصب الروحي والفكري. ونحب نخلي معاكم آية تعاونكم، هي فيليبي 2:3: لا شيء بتحزب أو بعب، بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم.
1: عزيزي المستمع، كنت تحب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لا في راديو.

إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: Welcome to C'est la vie radio.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أهلا بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. ألم السنان ده ألم صعب جدا ومن أصعب الألم اللي ممكن تتعرضي ليها، والمشكلة بقى الأساسية إنه معظمنا مش بيحب يروح لدكتور السنان عشان الألم اللي بنشعر بيه وإحنا تحت إيدين الدكتور، وعشان كده لما بنشعر بأي ألم في سناننا بنكسل ومش بنروح للدكتور، والنتيجة إيه؟ السوس بيفضل ينخر في الضرس والألم بيزيد يوم بعد يوم لدرجة إن مش بنعرف ننام، ونروح للدكتور برضو لكن بعد خراب ملطة، ويبتدي هو يعالج في الأمر. ويمكن صحيح بنشعر بالألم لكن هو بيحاول يخفف ده من خلال البنج ويشيل السوس ويحشي، ولولا ما الدكتور يعمل كده لولا ما يروح الألم. في ألم نفسي قريب قوي من ألم السنان، وهو الألم الناتج من عدم الغفران، وفي حلقتنا النهاردة هنركز أكتر على عدم القدرة على الغفران لشريك الحياة. تخيلي كده معايا إنك عايشة مع جوزك ومش قادرة تغفري له، إزاي هتقدري تتعاملي معاه؟ والحقيقة جملة أنا مش قادرة أغفر لجوزي جملة سمعتها من زوجات كتير، والنتيجة إن هم عايشين في مرارة وحقد بسبب مشاعر عدم الغفران ده. وعشان كده لو أنت بتسمعيني وجواكي مشاعر عدم الغفران لجوزك، مهم قوي إنك تاخدي القرار ده إنك تغفري. وعلى فكرة القرار ده فيه فايدة ليكي قبل ما يكون فيه فايدة لجوزك، لأنه بيحررك من مشاعر الكراهية والمرارة اللي جواكي، وطبعاً ده بيديكي سلام. ويمكن في ناس فهم الغفران غلط، فالغفران مش معناه إنك ما تعاتبيش جوزك، بالعكس ده مهم تروحي وتعاتبيه. الكتاب المقدس بيوصينا بكده، إنه لو في أي خلاف قبل ما تصلي روحي وعاتبي. لكن كمان مهم تعرفي إن الغفران مش مرتبط بسلوك جوزك ولا بتغييره، فالله بيغفر لينا رغم إن إحنا طبيعتنا فاسدة، واللي مهما اعترفنا بالخطية بنرجع تاني ليها، لكن برضو الله بيغفر في كل مرة. يبقى الغفران لا هو ليه شرط تغيير السلوك، ولا هو كمان تجاهل اللي حصل وعدم العتاب عليه. كمان مهمة قوي إنك تختبر نفسك في النقطة دي، هل أنت ما عندكيش الرغبة في الغفران ولا فعلا مش قادرة تغفري؟ يعني إيه الكلام ده؟ دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. ما عندكيش الرغبة؟ يعني طبيعتك كده مش بتغفر لحد، قط الجمل زي ما بيقولوا، ومش بتحبي حد يدوسلك على طرف، ما تعلمتيش تغفر لحد، وذاتك مهمة قوي عندك. وهنا أحب أفكرك إن الله غفر خطيتك، ولو فضلتي متكبرة كده هيحصل ليك زي العبد كلم عنه الكتاب المقدس في إنجيل متى أصحاح 18، لما الملك سامح العبد وتنازل عن المال حقه، لكن العبد مرضيش يسامح زميله العبد اللي زيه، فالنتيجة إن الملك أخده وسجنه. سجن العبد لأنه مرضيش يسامح زميله، مرضيش يقوله خلاص المال اللي عندك أنا مش عايزه وأنا مسامحك فيه. والكتاب المقدس كمان بيقول كده: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. تعلمي تغفري، لأنك زي ما هتعملي هيتعمل فيكي. غفرتي هيتغفر ليكي، ما غفرتيش مش هيتغفر ليكي. لكن لو كنت من النوع التاني اللي فعلا مش قادرة تغفري نتيجة أنه الجرح صعب قوي، أو أني غفرت كتير وما فيش فايدة، فمهم قوي هنا أنك تلجأ للسيد المسيح وتطلبي منه العون بأنه يخليك تعرفي تغفري. وافتكر أنه الكتاب المقدس قال في رسالة أفسس 4:31-32 ليرفع من بينكم كل مرارة، وفي النهاية بيقول كده: كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شافقين متسامحين كما سمحكم الله أيضا في المسيح. عودي مع جوزك وصرحيه بالمشكلة، ووضحي لي أسباب الجرح علشان تعالجوها سوا وما تتكررش تاني. يمكن تكرار الموقف اللي حصل كان سببه إنك ما واجهتيش جوزك بيه، أو أثناء المواجهة كنت عنيفة وبالتالي التواصل بينكم فشل. ناقشي بهدوء ومحبة الأسباب علشان توصلوا الحل، لكن ما تنسيش إن الغفران الحقيقي بيكون قبل حتى المناقشة. يعني رايحة تتكلمي معاه وانت فعلا غفرة ليه، وده بيكون مريح ليكي لأنه بيخلي كلامك فيه سلام ومحبة. عزيزتي، يمكن كلامي صعب شوية في تطبيقه، لكن حقيقي لو بتعاني دلوقتي من عدم الغفران فأنت محتاجة لقوة عظيمة، لأن الغفران مش سهل. عشان كده أنا بشجعك إنك تصلي دلوقتي معايا وتقولي يا رب أنا مجروحة من جوزي، أنا عارفة أني لازم أغفر له لكني ضعيفة، ساعدني يا رب. آمين. وتأكدي أنه لو صلاتك من قلبك ربنا هيسمع لك، وهيشيل سوس عدم الغفران اللي في قلبك ويحشي مكانه محبة، محبة لجوزك علشان خاطر الجرح اللي جواكي يتشفي، ومحبة كمان لله اللي بيها هتقدري تستوري كثرة من الخطايا ويخفف عنك أي ألم. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد، أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

نعم يا رب، كنجيو لعندك يا رب، احنا المؤمنين ديالك اللي تيقين فيك يا رب من المغرب، كنتحد مع اخوتي اخواتي في المغرب وفي كل البلدان يا رب، بغينا حماية يا رب لهاد البلاد هاد يا رب، احنا كنجيو لعندك يا رب لان عندنا يقين وضمانة بان انت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الانسان، لانك قلت يا رب ملعون من يتكل على يد بشر يا رب، كنجيو لعندك يا رب، كنصليو من اجل المغرب يا رب يا يسوع، اجي يا رب ملك على كل بلاصة، على كل مدينة، على كل زنقة، على كل واحد يا رب، بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب سيكون لكم ضيق لكن ثقوا اني قد غلبت العالم، اعطينا فيك، اعطينا الثقة فيك يا رب اكثر فاكثر يا رب، نجددوا علاقتنا بك يا رب، وخلينا نعيشوا الايمان كما عاشوه الناس ديال العهد القديم يا رب، الناس شعبك يا رب في العهد القديم، وهما في مصر في تحت العبودية كانت كل البلاد مضروبة بالضربات بالبكاء بالصراخ، لكن شعبك يا رب كانت مدينتهم منورة، كانوا محميين، كانوا فرحانين، وهما خارجين يا رب عبروا البحر يا رب وما وصلهم والو وما تأدوا بولو يا رب. يا رب كنصليو صلاة من أجل بلادنا المغرب يا رب باش تحميها يا رب، بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب، باش نكونوا سبب بركة يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة ومن هاد المحنة وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل مع الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم المخلص يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد

0: نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم، بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: مش خايف على نفسي معاك؟

أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت. كل واحدة فينا محتاجة تتسمع، والمشكلة إنه معظم الناس اللي بتسمعنا ردود أفعالها مش بتريحنا. في وقت من الأوقات رحت دورة للاستشفاء، وبعدين كانت في قوانين للقعدة دي، والقوانين دي كان شكلها غريب قوي للستات. كان المفروض إنه مفيش حد فينا يقاطع التاني، مفيش حد فينا يسأل التاني ولا يوعظ التاني ولا يتصعب زيادة عن اللزوم فيقول يا حرام اللي انت بتمر بيه ده، ولا في نفس الوقت يقول لي ايه يعني اللي بتمر بيه ده بالنسبة لناس تانية ولا حاجة. وكنا بنستغرب قوي، بنقول طب هو ده هيفيدني بايه ان انا عمالة اتكلم ومحدش بيرد عليا؟ بس كانوا بيطلبوا مننا كده لانه كلنا بلا استثناء تقريبا مش بنعرف نسمع بعض كويس. ما اقدرش اقول كلنا لانه التعميم حاجة مش موضوعية، لكن ممكن اقول معظمنا مش بنعرف نسمع بعض كويس. واحنا بنتكلم بنقاطع بعض، واحنا بنتكلم بروح مفكره في الاجابه اللي انا عايزه اقولها لك، مش بركز في الكلام اللي انت بتقوليه، بسالك في اسئله يمكن حاجات خاصه ما كنتيش نفسك تحكي عنها فبتضطري تقوليها وتندمي انك حكيتيها. ممكن اقول لك نصيحه نفعت ناس ثانيه بس مش هتنفعك انت. ممكن اهيفلك اللي انت حاساه عشان احس انه اللي بيشوف بلوه غيره بتهون عليه بلوته زي ما الناس بتقول، بس ده بيحسسك ان انا ما فهمتكيش وما حسيتش بيكي. طب يعني ايه نستمع بطريقه جيده؟ هنعرف ده بس نطلع فاصل قصير ونرجع تاني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا تاني بعد الفاصل، وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن الاستماع الجيد. يعني ايه اسمعك بطريقة صح؟ اسمعك بطريقة صح يعني اسيبك تتكلمي الاول وتستفيدي، وعلى فكرة دي حاجة انا شخصيا بعاني ان انا مش ناجحة فيها قوي وبحارب عشان اكونها، فلازم اسيبك تتكلمي لغاية اخر فكرتك. الحاجة التانية ان انا لازم اشعر بيكي. اشعر بيكي مش بالضرورة ان انا اكون موافقاكي في اللي انت بتقوليه، بس هما بيقولوا انه في مستويين من الكلام، مستوى المشاعر وده بيكون مش موضوعي قوي، يعني شخص بيكون بيبالغ فيه شوية، وفي مستوى العقل اللي هو موضوعي جدا. لما حد يكون بيكلمك على مستوى المشاعر بيبقى عايزك تسمعيه على مستوى المشاعر، ولما يكلمك على مستوى العقل يبقى محتاجك تسمعيه على مستوى العقل. فلما واحدة تيجي تشتكي لك مثلا من جوزها، هي اكيد هو اقرب لها منك، فهي بتشتكي لك عايزة منك تفهميها تشعري بيها، مش بالضرورة تغيري رأيك في جوزها بسبب الكلام اللي بتقوله. لأنه مثلا أنا بتكلم على الحالات اللي مش مثلا بيضربها بيعذبها بيحطمها، لا أنا بتكلم في حدود المعقول. لو أنت غيرتي فكرتك عن جوزها اللي بتشتكي منه وقلت لها ده فعلا شخص مش محتمل، هي هتزعل جدا لأنها كانت داخلة تشتكي من جوزها شوهت صورته قدامك. فمش مفروض ان انت تحسي بيها لدرجه انك تحكمي على الطرف اللي مش موجود بناء على كلامها، لكن تسمعي مشاعرها تتفهميها، وبعدين لو حبيتي تساعديها على ايجاد حلول لازم تفكري معاها في الحل اللي يناسبها على حسب امكانياتها، على حسب شجاعتها في المواجهه، على حسب لبقتها في الكلام، على حسب ذكائها الاجتماعي. تقعدي تساليها اسئله لغايه ما توصلوا انتوا الاثنين للطريقه اللي هي ممكن تحل بيها المشكله اللي كانت بتشاركك بيها. بشكركم انكم سمعتوني النهارده، ونتقابل مره تاني وكل الفرق في برنامجكم بنويت.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السي دي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه معاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما بين كل الجبنة يفضل هو المحتل الأول لتلك المرتبة، ما بين كل بغيض وسيء يستمر هو الأوحش والأسوأ والأبغض، الخوف. الخوف هو علة العجز الوحيدة اللي تقدر بجد تخاف منها على مستقبلك. الخوف هو الضعف اللي يقدر بجد يكسرك. الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلا يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفه.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله عظيمة بسيطة هادئة نشيطة تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة حسنة جدا يوم خلق الله الأرض والسماء والماء النور والنهار والأنهار الشجر والثمر الشمس والقمر يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة وكان مساء وكان صباح يوما جديدا آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد وليدا لم يسمع لم يرى ولم يتكلم ولكن الصورة تشوهت والبهجة يابست والعظمة ضاعت والقوة ضعفت والأشواك خرجت فأطبق الضباب وعاد الإنسان إلى التراب وردة الحياة ذبلت وانحسمت الزهرة ماتت وانتهت وبكينا القصة التي كانت وبلا وداع رحلت الترنيمة التي ترنمت وبلا استئذان مضت

كيفية التغلب على الخوف. في يوم خوفي أنا عليك أتكل، الله أفتخر بكلامه، على الله توكلت فلا أخاف. ماذا يصنعه بالبشر؟ المزمور 56 الآيتان 3 و4. أحد الأشياء التي أقدرها بشكل خاص في الكتاب المقدس هو صدقه، فهو يواجه الحقائق ويصور الحياة كما هي، آخذاً في الاعتبار الضعف البشري. لا يقدم داود هنا ادعاءات كاذبة عن نفسه، فهو لا يقول أنا لا أخاف أبداً، بل يعترف قد تأتي أوقات أشعر فيها بالخوف، ولكن عندما تأتي تلك الأوقات سأعرف ما يجب فعله. سوف أثق في الله وسأمجد كلمته، كلمته الأكيدة التي لا تسقط. الثقة والتسبيح سيتغلبان على خوفي. في حياة الإيمان غالبا ما يكون هناك صراع بين مجالين من كياننا، أرواحنا وعواطفنا. في عواطفنا نمر بجميع ردود أفعال الخوف وربما حتى الذعر، وعبثا نناضل ضدها، فالخوف يمسك بنا. ولكن هناك منطقة أخرى من كياننا، الروح، التي لن تستسلم للذعر ولا تقبل ما تمليه علينا عواطفنا. الروح في داخلنا يقول لن أقبل حكم مشاعري تجاه هذا الموقف، سألجأ إلى الله وسوف أتذكر ما تقوله كلمته، سأجد وعد الله الذي يلبي حاجتي. قد أشعر بالخوف في مشاعري، لكني أثق في أعمق أعماق كياني، وهذه الثقة تمنحني الأمان والسلام التي هي أعمق بكثير من مشاعري. في مثل هذه الحالة يمكن مقارنة شخصياتنا بنهر في يوم عاصف. إن مشاعرنا تشبه الأمواج التي تظهر على السطح، مضطربة وهائجة، ولكن في أعماق كياننا تتدفق حياة أرواحنا بسلام لا يشوبه أي اضطراب. يا رب، أشكرك على السلام العميق بداخلي الذي لا تؤثر فيه الرياح التي تعصف على سطح الحياة.

0: قصتنا اللي هنتكلم فيها من الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني أصحاح 4 وكمان أصحاح 9 من نفس السفر.
1: كيفية التغلبي على الخوف.
0: ابن شاول الملك. وهنتكلم من
1: خوفي.
0: القصة في
1: ثلاث أنا أفضل. عليك أتكلم.
0: فكرة الأولى بعنوان
1: الله
0: هربت
1: به
0: من الخوف.
1: على المربية بتاعت الطفل مفتوشة
0: هربت بيه لأنها كانت خايفة إن الملك داوود يقتل الطفل.
1: المزمور السادس والخمسون.
0: فكرة تانية بعنوان داوود
1: الثالثة والرابعة.
0: وهنشوف المعروف اللي عمله الملك داود مع مفيبوشة. فكرة التالتة بعنوان إله
1: فهو
0: بس
1: يواجه
0: إله طيب
1: الحقائق
0: وعطوف.
1: ويصور الحياة كما هي
0: من أيام الملك شاول
1: وهو
0: أول ملك في تاريخ شعب إسرائيل.
1: لا يقدم داود هنا ادعاءات كاذبة عن نفسه
0: رفض الرب من
1: فهو لا يقول أنا لا أخاف أبدا
0: يكون ملك
1: بل يعترف قد تأتي أوقات أشعر فيها بالخوف ولكن عندما تأتي تلك الأوقات سأعرف ما يجب فعله
0: إن داود
1: سوف أثق في الله وسأمجد
0: وكمان
1: كلمته.
0: بعد ما داود انتصر
1: كلمته
0: على
1: الأكيدة التي لا تسقط
0: ضرب شاول
1: ألوفه
0: وداود رباته
1: سيتغلبان على
0: شاول جدا وساء
1: في حياة
0: الإيمان
1: غالبا ما يكون هناك صراع بين مجالين ملكيين أرواحنا وعواطفنا في عواطفنا نمر بجميع ردود أفعال الخوف
0: وفي آخر حرب
1: وربما
0: حتى
1: الظهر وعبثا نناضل ضدها فالخوف يمسك بنا ولكن هناك منطقة
0: وبعد الهزيمة دي شاول اتجرح جرح كبير
1: التي لا تستسلم للذعر
0: فسقط على سيفه
1: ما
0: تمليه
1: علينا عواطفنا
0: وبكده المجال بيتسع أمام داود يستلم الملك
1: لن أقبل حكم مشاعري تجاه هذا
0: الخبر وصل الأصل سألجأ إلى الله الملك شاول
1: وسوف أتذكر ما تقوله كلمته
0: وكان هناك في الأصل
1: سأجد
0: من
1: وعد الله الذي يلبي حاجتي قد أشعر بالخوف في مشاعري لكن أثق في أعمق أعماق كياني وهذه الثقة تمنحني الأمان والسلام التي هي أعمق بكثير من مشاعري.
0: أول حاجة
1: في مثل هذه الحالة يمكن مقارنة شخصياتنا بنهر في يوم عاصف
0: كعادة الملوك في الأيام دي وكمان علشان شاول كان بيعادي داود جدا وكان بيطرده علشان يموته
1: ولكن في أعماق كياننا تتدفق حياة أرواحنا بسلام لا يشوبه أي اضطراب
0: وبائس ملوش أي ذنب فيه فأخذت الطفل وهربت به البلد بعيدة.
1: أشكرك على السلام العميق بداخلي
0: ومعنى
1: الذي لا تؤثر فيه الرياح التي تعصف
0: وهي
1: على سطح الحياة
0: وقع منها وبقى أعرج مشلول يعني من رجلي الاثنين واستمرت في طريقها لغاية لما وصلت لودا بار وراحت بيه عند واحد اسمه ماكير ابن عمي إيل. قبل ما نكمل في الأفكار بتاعتنا تعالوا نروح نسمع ترنيمة ونرجع تاني مع بعض.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل، وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.
1: قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها

بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: ما هي علامات الإنسان الناضج؟ وكيف أمتحن نفسي لأعرف مقدار نضجي؟
2: بدأت في الحديث الماضي أجاوب على هذا السؤال، فذكرت 4 علامات للإنسان الناضج. قلت إن الناضج هو صاحب الهدف البعيد الأمد وليس الهدف الوقتي، وقلت إن الناضج هو الذي يقبل الناس على حقيقتهم ولو كانوا يختلفون عما يريدهم أن يكونوا عليه. وقلت ثالثا إن الإنسان الناضج هو من يعرف مكانه في المجتمع ويقبله ولا يحاول أن يكون مستبدا مسيطرا. وذكرت علامة رابعة، الناضج هو صاحب النظرة الواقعية الذي يرى الخير كما يرى الشر. العلامة الخامسة هي أن الإنسان الناضج هو الذي يضبط نفسه ويتمكن من الدفاع عن نفسه مهذبا متى احتاج الأمر لذلك. والدفاع عن النفس له جانبان، جانب داخلي وجانب خارجي. كيف يدافع الإنسان عن نفسه ضد شهواته الكامنة في أعضائه التي قال عنها الرسول بولس: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ هناك من يفشل بسرعة في هذا الدفاع، وهناك من يواصل الدفاع دون تردد، وهناك من تغريه الأهداف الوقتية فينسى الأهداف بعيدة المدى، أهداف الحياة الرئيسية. ولكن كل من يجاهد حتى النهاية هو الفائز. إن الناضج يواجه الحق دون تردد، فإن أخطأ لا يضع اللوم على غيره بل يلوم نفسه، ولكنه في الوقت نفسه لا يعاقب نفسه، إنما يحاول أن يهذب نفسه ويجهزها للمسؤولية القادمة. الناضج إذن هو الذي يضبط نفسه في كل شيء. غير الناضج يثور بسرعة ويفقد القدرة على الحكم المتزن للموقف، وبالتالي يقود نفسه إلى علاقات سيئة مع الآخرين. تتحول الصدمات العنيفة عند الناضجين إلى طاقة تستثمر فيما يرضي ويفيد. قيل عن واعظ عظيم إن أنجح مواعظه كانت تلك التي يلقيها بعد حادث مؤلم أو حادث مثير. الناضج هو من يعمل دون أن يصير عبدا للعمل، هو الذي يلعب ثم لا يلوم نفسه بأنه كان الأحرى به أن يعمل بدل أن يلعب. تلك هي مقدرة الإنسان، أن يلعب متى أراد وأن يعمل متى أراد. ومن علامات النضوج أن يعطي الإنسان وقتا للعمل ووقتا للتسلية ووقتا لتجديد النشاط.

الإنسان الناضج هو الذي يخضع للرئاسة ويقبل أن شخصاً آخر يرأسه. كم يتردد على الألسنة القول أنا حر في نفسي، أو ليس لأحد سلطان علي. المقصود بهذه الكلمات أن قائلها لا يقبل رئاسة أحد عليه، والدافع الحقيقي وراء ذلك هو الأنانية والغرور والاكتفاء الذاتي. كم من شخص يجد لذة في كسر القوانين، وفي نفس الوقت يريد أن يكون سيد نفسه، ويثور ضد رئيسه وضد قوانين العمل. أما الإنسان الناضج فهو الذي يطيع القوانين ويدرب نفسه على الحياة المهذبة. من أدلة النضوج تقبل الإنسان للأوامر بروح طيب، وطاعة الأوامر بسهولة مهما كانت صعوبة تلك الأوامر. الناضج أيضا هو الذي لا يلوم أو يمدح نفسه على تصرفاته الماضية. إن اعترفنا بخطايانا يغفر لنا الله سبحانه ماضينا، ولكنك تجد من يقبل غفران الله له ولا يغفر هو لنفسه. هذا هو غير الناضج الذي يسمح لماضيه أن يدمر حاضره. وهناك من ينجح فيمدح نفسه ويعيش على أمجاد الماضي، فيذكر ما هو وراء ولا يمتد إلى ما هو قدام. أما الناضج فهو الذي يقبل غفران الله له ويغفر لنفسه، وهو الذي يشكر من أجل النجاح الماضي ويسعى إلى كل ما هو نافع وناجح.

علامة ثامنة من علامات النضوج أن الإنسان الناضج هو من يقبل جنسه كما هو، هو الذي يرى في علاقته بالجنس الآخر ما هو أسمى من الجنس. حسن أن يكون الشخص سعيدا بجنسه، فلا تتمنى الفتاة مثلا لو كانت فتى. سعيد هو الذي يرى في الجنس الآخر شخصا كريما يساويه، خلقه الله ليكون موضع الاحترام. غير الناضج لا يرى في علاقة الفتى والفتاة سوى الجنس. هذا دليل على تفاهة التفكير وقصر النظر. أما الناضج فيرى العلاقة الجنسية في إطار الزواج فقط. أقدم علامة تاسعة وأخيرة عن علامة النضوج. الناضج هو الذي يعرف قدر نفسه ويقدر الآخرين. إنه يعترف أنه كإنسان لديه مواهب طبيعية وعنده ملكات وخبرات مكتسبة، كما أن عنده عيوبا خفية وظاهرة وكذلك الآخرون، ولهذا فهو يحتاج أن يتعاون مع غيره، يعطي ويأخذ، ويؤمن بمبدأ التكافل.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية، في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الآزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
2: لو انت شاب وبتدور على عروسه وعايز تلاقي العروسه المناسبه، اشتري مني. هقول لك الخلاصه: روح لمامتك، روح لخالتك، لواحده من طنطاتك او جيرانك، يساعدوك تلاقي العروسه المناسبه. طب لو الجوازه ما عجبتكش والامور ما كانتش احسن حاجه، يبقى روح لحد من اصحابك هيساعدك تلاقي عروسه. يمكن يلاقي لك اخته، اخت مراته، حد من قرايبه، بنت عمه. المهم ما تبقاش لوحدك، احسن تتدبس في جوازه كده ولا كده وتبقى زي واحد صاحبي انت ما تعرفوش. انما بقى لو عايز الاصح والاحسن، يبقى انزل دور بنفسك، عيش حياتك، شوف ناس جديده كل يوم، واكيد هتلاقي البنت المناسبة ليك. هتلاقي الطويلة والقصيرة، المهتمة بنفسها، المثقفة واللي واخدة الدنيا كمان جد. اشتري مني. جوازتك مش حاجة سهلة، ابذل مجهود شوية علشان تلاقي العروسة المناسبة. اتقل تاخد حاجة نظيفة.

عالم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. دي فترة الملك الألفي، وهي عبارة عن 1000 سنة من السلام اللي هيكون على الأرض تحت حكم يسوع المسيح. نبوات قديمة بتقول إن المدينة الفاضلة دي هيكون مركزها أورشليم، واللي الأمم المتحدة معرفتش تعمله خالص هيعمله يسوع. والنهاردة هنعرف مع بعض إيه هو الملك الألفي وليه هيحصل. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوزر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة 8 من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيملك على مملكته.
1: هبدأ العظة بتاعتي النهاردة بسؤال: بتصلي علشان إيه لما بتقول ليأتي ملكوتك في الصلاة الربانية؟ منتظر ربنا يعمل إيه؟ وفي رأيك إيه هيكون شكل الملكوت ده لو حصل في يوم من الأيام؟ فكرة المدينة الفاضلة يوتوبيا موجودة في قلب كل إنسان، وكل جيل نفسه تتحقق سمات المدينة الفاضلة من ساعة ما توماس مور اخترع الكلمة سنة 1516 لما ألف كتاب عنوانه بالإنجليزي يوتوبيا، واللي ترجمتها المدينة الفاضلة. النهاردة هتكلم عن المدينة الفاضلة ومجيئها وبعض الأمور عنها في توقيت الله وبطريقته، وهنتكلم كمان عن دورك في المدينة الفاضلة دي. عشان كده عايزكم تركزوا معايا، لأنه هنقرأ النهاردة مقاطع كتابية كتير، هلخص شوية منهم، لكن في أجزاء تانية هنقراها بالنص، وبعد كده في الآخر هنفتح مع بعض كلمة الله. لكن محتاج أقول لكم على أمور أساسية في الأول. في سفر صموئيل الثاني وإصحاح 7 الله كلم داود وقال حاجة مهمة: البيت ومملكتك هيستمروا للأبد. هل ده حصل؟ البيت معناه النسل، والمملكة هي الأرض اللي إسرائيل عايشين فيها. هل ده حصل لما داود كان في الحكم؟ أنا ما أعتقدش. لما مريم العذراء بقيت حامل في يسوع، فاكرين كلام الملاك ليها كان إيه؟ الملاك قال لها: هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. هل النبوة دي تحققت؟ هل يسوع ملك على بيت داود وسبط يعقوب؟ هل ده حصل؟ أنا ما أعتقدش. يسوع ما حكمش خالص من أورشليم، وما حكمش خالص على الأراضي اللي داود حكمها. يسوع هيعمل إيه لما يملك على الأرض؟ من العجيب أنه في العهد القديم عندنا إصحاحات كتير بتتكلم بس عن فكرة المدينة الفاضلة دي، لما المسيح هيملك. ممكن تفتحوا معايا سفر إشعياء إصحاح 2. لحظة بس، ممكن تكون قريت المقاطع دي وسألت نفسك هيحصل إمتى الكلام ده؟ في إشعياء وإصحاح 2 بداية من عدد 2 بيقول: ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب، وبيت الرب هنا يقصد به أورشليم، يكون ثابتا في رأس الجبال، ويرتفع فوق التلال، وتجري إليه كل الأمم، وتسير شعوب كثيرة، ويقولون: هلما نصعد إلى جبل الرب، إلى بيت إله يعقوب، فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله. لأنه من صهيون، والصهيون هي اسم شعري لأورشليم، لأنه من صهيون تخرج الشريعة، ومن أورشليم كلمة الرب، فيقضي المقصود المسيح بين الأمم، وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل. لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. وأكيد ده ما حصلش لسه. عارفين ايه المثير للاهتمام في عدد 4؟ لو رحت المبنى الامم المتحدة في نيويورك وعديت الشارع للساحة اللي فيها السور، هتلاقي عدد 4 مكتوب على السور، مش كله لكن الجزء الاخير في الآية بس: فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. ده كل اللي مكتوب على السور، واضح انهم ما جابوش سيرة الجزء الاول من الآية، مش كده؟ وهو انه المسيح هيقضي بين الامم. الامم المتحدة ممكن تعمل حاجات كويسة كتير، لكن مش بتحاول تعمل سلام على الارض تحت سلطة يسوع. عشان كده اخدوا الجزء الاخير بس من عدد 4، وكاتبين من تحت انه إشعياء اللي قال كده. هم حتى مش بيوضحوا معناها إلا لو حد دور بنفسه واكتشف إنه مقطع مسياني. وعشان كده اتكلمت عن السور ده النهاردة، وتقدر تدور عليه على جوجل، وبيتقال عليه حاليا سور إشعياء. شيء عجيب إزاي الناس ياخدوا كلام الكتاب المقدس ويخلوه من مضمونه ويستخدموه لمصلحتهم، مع إنك بتبقى متوقع من مؤسسة كبيرة زي دي إنها تتحرى الدقة في المعنى، لكن حتى دول بيستخدموا الكلام اللي عايزينه ويخرجوه من سياقه. بقى السلام ممكن من غير يسوع، عاملين زي اللي بياخدوا محبة يسوع ويفرغوها من التمن المدفوع على الصليب، أو يعرضوا غفران الله من غير توبة. عشان كده هتلاقينا دايما في كنيسة مودي بنقولك لما تسلم حياتك للرب انت هتبدأ حياتك معاه، وهيكون هو الرب على حياتك. يسوع مش مجرد إضافة للحياة، يسوع هو الحياة الجديدة. شيء محزن ان كلام الرب يتاخد في غير محله، لكن عموما كلمة الله هتتحقق، لكن هتتحقق لما يسوع هيقضي بين الأمم. في أجزاء كتيرة في الكتاب شبه المقطع ده، وهروح لمقطع تاني بسرعة. في سفر إشعياء وإصحاح 11 بداية من عدد 3 بيقول: ولذته، بيتكلم عن المسيح هنا في عدد 3، ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويميت المنافق بنفخة شفتيه، ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقويه. وبعد كده لاحظوا معايا بيقول: فيسكن الذئب مع الخروف. وفي مكان تاني بيقول إن الأسد والخروف هيقعدوا مع بعض، وده مش حاصل دلوقتي. أكيد ملاحظين كويس حاليا إنه لما بيكون الأسد جنب الخروف، الخروف بيتاكل، ويربض النمر مع الجدي، والعجل والشبل والمسمن معا، وصبي صغير يسوقها. إشعياء بيتكلم عن إيه هنا؟ هو بيتكلم عن ملك يسوع على الأرض في الملك الألفي. واللي محتاجين نعمله دلوقتي هو إننا نحط الكلام ده في السياق. لو مركز معانا فدي العظة التامنة من سلسلة عظات بعنوان الملك جاي، وإحنا أكدنا أنه أفضل نشوف مجيء المسيح على مرحلتين. أول مرحلة يسوع هيجي علشان كنيسته وهنكون معه في المجد، وبعد كده هيظهر ضد المسيح وهتحصل فترة الضيقة العظيمة، وبعد كده الهيكل هيتبني في أورشليم، وزي ما عرفنا في العظة اللي فاتت أنه هيكون فيه ظهور مجيد ليسوع على جبل الزيتون، وشعب إسرائيل هينظروا للذي طعنوه، وناس كتير من الشعب اليهودي اللي هيكونوا على قيد الحياة وقتها هيدركوا أنه يسوع هو المسيح، وهينظروا للذي طعنوه وهيأمنوا. في أسباب مختلفة لمجيء المسيح المجيد اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، وأحد الأسباب هو إدانة العالم بسبب شره، والدينونة زي ما شفنا هتكون مرعبة. لكن في سبب تاني، وهو تأسيس الملكوت عشان تتحقق أخيرا كل الوعود اللي الله وعد بيها في كل العهد القديم بخصوص العصر الذهبي اللي جاي والمدينة الفاضلة مع يسوع في الملك. وعشان كده هيرجع لأورشليم في النهاية علشان يحقق الوعد. ودلوقتي لما تبص على الموضوع بالطريقة دي هتبدأ تفهم إنه الوقت المحدد لمجيء يسوع مهم جدا. تضاريس القدس هتتغير. عرفنا المرة اللي فاتت إنه جبل الزيتون متقسم جزئين، أورشليم مرتفعة. الكتاب المقدس بيقول لنا أورشليم هتكون على جبل في الوقت ده، قد إيه هتكون مملكة رائعة. ولأننا محتاجين نمشي أسرع من كده ونجاوب على سؤال تاني، وهو مين اللي هيدخل الملكوت ده؟ خلونا نروح لإنجيل متى وإصحاح 25 بداية من عدد 31، بيقول: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده، ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. أنا عارف أن الخراف والجداء مش بيندمجوا مع بعض، وعادة ما بتكون الخراف مطيعة جدا، لكن الجداء مش بتكون منضبطة خالص. عشان كده ده تشبيه مألوف. فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. وبكده هيحصل انفصال في نهاية فترة الضيقة لما يدخل بعض الناس الملكوت والباقي مش هيدخل. ناس كتير لو أخدنا وقت نقرأ النص بيعتقدوا أنه يسوع غير هنا نظرته للخلاص، لأنه بيقول أنك هتدخل الملكوت لأنك عملت أمور كويسة لإخواتي، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فهل دي الطريقة اللي هندخل بها الملكوت؟ محتاجين نفهم الجزء ده أكتر. خليكم فاكرين أنه في وقت الضيقة العظيمة هيكون فيه ناس مش هتاخد سمة الوحش، وهيكون فيه ناس تحت الاضطهاد، وناس مسجونة، وناس كتير هتتقتل. وخلال الفترة دي يهود كتير هيعترفوا بيسوع على أنه المسيح. اللي بنشوفه في النص ده مش أصل الإيمان لكن ثماره، وده بيدل أنه الإيمان الحقيقي بيظهر عن طريق الأعمال. الناس هيرفضوا ياخدوا سمة الوحش، واليهود هيأمنوا ويصدقوا في المسيح وهيعترفوا وقتها أنه المسيح. من الواضح أنهم هيكونوا وقتها من المباركين لأنهم كمان أمنوا بيسوع المسيح. أهم حاجة أنه كل اللي هيدخلوا الملكوت هيكونوا مؤمنين بالمسيح لكن بأجسادهم الطبيعية.
0: كنا مع القس لوتسر، وعارف كويس إن المواضيع اللي تخص النبوات ممكن تكون معقدة جداً، وزي ما بنقول على طول ممكن نكون غلطانين بخصوص تسلسل الأحداث، لكن حقيقة الأحداث اللي هتحصل واللي الكتاب المقدس اتنبأ بيها هيحصلوا بالفعل. لو تحب تقرأ أكتر عن الأحداث النبوية فالأسيس لوتسر كتب كتاب اسمه الملك جاي، وبنشجعك تتابع برنامجنا الرجل حتى الفوز الحلقة اللي جاية، وإحنا بنكمل في السلسلة دي واللي بعنوان الملك جاي. أحداث المستقبل من وجهة نظر الله مؤكدة، بالضبط زي موت يسوع المسيح ودفنه وقيامته، لأنه خليك فاكر أن الأحداث دي كانت في يوم من الأيام نبوة. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيملك على مملكته، ودي العظة الثامنة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، وبنشوف إبليس وهو محبوس ومقيد، والمخلصين في الملك الألفي هيلاقوا الطبيعة حتى تغيرت، لأن الأسد هيسكن مع الخروف في أمان. بنشجعكم تسمعوا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجل حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن الملك الألف الحرفي ليسوع المسيح. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
2: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، قول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اخطر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، مالكش دعوه باي حاجه، الشخص التاني ان

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي. أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. خلينا نبدأ مع بعض أول محطة من محطات إبراهيم. اسمه الأصلي إبرام. كان بيسكن فين إبرام؟ كان بيسكن في حتة الكتاب المقدس يطلق عليها أسماء كتيرة، أور الكلدانيين أو الكلدانيين أو عبر النهر أو ما بين النهرين، هي بين نهرين دجلة والفرات. لكن الكتاب المقدس يذكر حاجة غريبة جدا، إنه هو هناك في يشوع 24:2 كان عنده وهو بيعبدوا آلهة أخرى. إبراهيم ما كانش شخص واحد من الناس اللي بتعبد الله، كان بيعبد آلهة أخرى. تخيل واحد بيعبد وثن، تخيل واحد بيعبد حاجة غير الله، تخيل واحد كل يوم يصحى يقدم ذبيحة لإله وثن مش لله. وهذا الشخص الله يضع عينه عليه ويدعو، فتبدأ القصة بدعوة إلهية. الله بيدعو إبراهيم، يقول له إبراهيم يلا تعالى ابدأ معايا رحلة عمرك من جديد، ابدأ معايا عهد جديد. وكأني الله بيقول لناس كتيرة انسى اللي فات وتقدر تبدأ معايا من جديد. طب بس أنا بعبد وثن، أنا مش بعبدك أنت، أنا بكرهك. يمكن تقول ربنا كلمات زي كده، حتى لو دي كلماتك الله بيقول لك يلا ابدأ معايا من جديد، اعبدني من جديد، تعالى نعيش رحلة العمر الباقية، تعالى السنين الأيام اللي باقية نمشيها معا. يا رب أنا في أور الكلدانيين، أنا بعبد أوثان، أنا مش الواحد اللي ينفع تشاور عليه، أنا مش في الكنيسة، أنا مش الشخص اللي ينفع أمشي معاك. الله يقول لك أبدا، أنت الوحيد اللي أنا بحط عيني عليك، أنت اللي بشاور عليك وأقول لك يلا. يظهر ربنا لأبونا إبراهيم وهو في أور الكلدانيين ويدعوه دعوة عظيمة. بس الكتاب المقدس يقول في أعمال 7 آية جميلة، عشان إبراهيم يفهم الدعوة دي ظهر إله المجد لأبونا إبراهيم. الله ظهر بكل مجد، بكل مجد. المجد هو الجلال والجمال. الله بمجده بيعلن لينا في كل يوم يلا ابدأ معايا، امشي معايا. خسارة تنهي عمرك كله في الحتة اللي انت اتولدت فيها واللي بتموت فيها. مش فكرة دعوة ربنا انك تسيب المكان اللي انت عايش فيه زمنيا، لكن تسيب حياة قديمة عمالة تعبد فيها أصنام، عمالة تعبد الله اللي مش مفهوم بالنسبة لك، عمالة تعبد الله اللي مش باين بالنسبة لك. تعال لإله المجد. يظهر إله المجد الواحد وكأنه أبعد ما يكون عن الصورة. يمكن ناس بتسمع الكلام ده وبتقول أنا أبعد ما يكون عن القصة، مش ممكن يكون الله بيكلمني أنا، مش ممكن يكون الله بيكلم واحد زيي، واحد ليه سنين عمره كلها 40 و50 و60 سنة نسي الله ونسي قصة الله تماما. تخيل معايا واحد زي إبراهيم ده كان ممكن يجاوب الإجابات دي، والله أصر إصرار غير عادي، يقول له أنت يلا يا إبراهيم ابدأ معايا، ابدأ الرحلة من تاني، أنا مصر عليك، أنا بدعوك النهاردة دعوة يا إبراهيم، ابدأ الرحلة، ابدأ معايا في خطوات إيجابية. وفي آية جميلة قوي قوي تتقال عن أبونا إبراهيم، رسالة العبرانيين إصحاح 11 وعدد 8، بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. تخيل واحد طالع رايح فين مش عارف، هتعمل ايه مش عارف، طب ايوه ايه الخطوه اللي ناوي عليها مش عارف. بالايمان ابراهيم، ابراهيم صدق في الله، نسي كل حاجه، نسي اللي فات، نسي ارضه، نسي بيته، نسي حياته، نسي المشاكل اللي عنده، نسي الامتيازات اللي عنده، نسي كل حاجه، وخرج وهو لا يعلم لاين ياتي. ابراهيم كم طالع مش عارف باقي الرحله ايه. عايز أقول حاجة، إني أوقات كتيرة جدا وإحنا بنتحرك مش عارفين المستقبل اللي جاي إيه، بس هو عارف، هو شايف الصورة بالكامل، هو شايف تفاصيل الحياة من أولها لآخرها. أنا ما علي إلا أن أصدق وقرر أعيش معاه هذه الدعوة، أعيش معاه هذه الخطوة الإيجابية. ابدأ
الله بيدعوك النهاردة، كلمه قول له يا رب أنا بستجيب لدعوة حياتي، يا رب بستجيب للدعوة اللي انت دعيتها لحياتي، بستجيب للتفاصيل اللي جاية اللي أنا مش عارفها وبحطها بين إيديك يا رب. أنا بقرر أعمل زي إبراهيم بالإيمان، بصدقك وبصدق أني أمشي وراك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفنان، الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايوان انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. الواحد ما يغير مكانه، مدرسته أو شغله، بيبقى خايف من الناس الجديدة اللي هيشوفها. أنا كنت عايش في بلد صغيرة في البحر الأحمر، ولما جت حرب 67 هاجرنا من بلدنا الصغيرة دي وجينا مصر القاهرة. يعني كان بقالي 9 سنين في نفس المدرسة، بنفس الزملاء، بنفس الفراشين، بنفس المدرسين، تقريبا نفس أتوبيس المدرسة بيعدي عليا، بنفس السواق، ونفس الناس اللي بيركبوا معايا حتى لو مش في فصلي. وفجأة سبت اللي متعود عليه ده ورحت مدرسة في القاهرة. وأنا في مدرسة القديمة كنت منطلق ومبسوط وأعرف الدنيا كلها. لما جيت مصر بقى لقيت نفسي منطوي ومن غير أصحاب، وخايف أقرب من زمايلي اللي في الفصل وأعمل صداقات جديدة. سألت نفسي، هو أنا خايف أتعرف على حد جديد ولا خايف أن أنا أترفض؟ طيب هو التعرف على ناس جديدة ساعات بيبقى صعب على بعض الناس زي ما كان صعب عليا؟ أنا غالبا كنت خايف من الرفض، لأن الرفض مهين وجارح، بحس أني بدون قيمة في عيون الناس، بحس أني ما استحقش. لو مش بلعب كرة حلو أكيد فريق الكرة مش هيقبلني، لو مش بلعب مزيكا حلو فريق المزيكا مش هيقول تعالى معانا، لو صوتي وحش مش هخش فريق الكورال. معنى كده ان القبول دايما مشروط، لازم اتقن حاجة معينة عشان اتقبل، وساعات بقدم تنازلات علشان اتقبل في شلة معينة. طب لو انا مش بتقن حاجة معينة ولا عندي مواهب مطلوبة، اي حد يقبلني ازاي بقى؟ احس ان انا مرفوض وهبقى مش مبسوط من نفسي. الامر مع ربنا بقى مختلف تماما، ربنا مش بيرفض حد ابدا. لازم نعرف ان ربنا هو الوحيد اللي قبوله غير مشروط، وان قبوله مش بيحتاج لاتقان اي شيء غير الطاعه فقط. طيب يا ترى احنا علينا مسؤوليه في موضوع القبول ده؟ علينا ان احنا نقبل بعض بدون شروط علشان نبتدي السلسله. يعني ايه؟ يعني انا اقبلك من غير شروط، وانت تقبل واحد غيرك من غير شروط، وهو يقبل واحد غيره من غير شروط، فالدايره توسع شويه، فنحاول بقدر الامكان نخلي قبولنا للآخرين غير مشروط زي ما ربنا بيحبنا وبيقبلنا من غير شروط.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

كثيرون يقولون من يرينا خيرا؟ ارفع علينا نور وجهك يا رب. جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.
2: اختر كلامك قبل ان تتحدث، واعطي الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على الحذر من الكريم اذ اهنته، ومن اللئيم اذ اكرمته، ومن العاقل اذ احرجته، ومن الاحمق اذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.

ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، اذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت آثام خطيتي.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جداً عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايماً مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه رباً لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟ قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
3: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: فكرت كثيرا فيما تحدثنا عنه المرة الماضية وازددت حيرة.
6: فعلا قضى أغلب الليلة الماضية ساهرا مفتوح العينين ينظر إلى السقف.
7: وما الذي يحيرك يا بني؟
5: أسماء الله التي أطلقت على المسيح.
6: هذا لأن المسيح هو الله.
5: ألا يكون إطلاق هذه الأسماء عليه لغرض آخر؟
6: أي غرض آخر تظن؟
5: لا أعرف، لكنني
8: يصعب عليك أن تعترف بأن المسيح هو الله.
6: تقاوم وتصارع مع هذه الحقيقة.
5: الحقيقة؟ الحقيقة أنني محتار، وكلما فكرت أكثر كلما زادت حيرتي.
7: الموضوع ليس سهلا يا قاسم.
8: لم نقل أنه سهل،
6: بالعكس قلنا أنه صعب وعميق ويحتاج إلى جهد لفهمه، لأننا نفكر في الله العلي العظيم.
9: ما هو الغرض الآخر الذي تتصوره يا ياسر لإطلاق أسماء الله على المسيح؟
5: لا أعرف، لعله لتكريمه أو لإعلاء شأنه أو تفخيمه واحترامه.
7: فنطلق اسم الله عليه
9: كما نطلق أسماء الملوك والحكام والأبطال والأنبياء على أولادنا.
8: نعم نقوم بذلك، لكن هل نطلق اسم الله على آخر؟
6: كل ما نعمله أن نسمي أولادنا عبد الله، عبد الخالق، عبد الغفور وهكذا، لكن نسمي أحدا الله والخالق والغفور لم يحدث ولن يحدث.
5: هذا ما يحيرني، لعل القصد هو المجاز، يكون الاسم مجازيا أو معنويا.
7: الله، يهوى، الرب، الأول والآخر، السيد، المخلص، الديان، الفادي، كل هذه الأسماء مجازية أو معنوية؟ يصعب علي أن أقبل هذا.
5: وتقبل أنه هو الله؟
8: ياسر يا ابني بهدوء، أنت تقاوم حقا واضحا. مقاومة الحق الواضح صعبة، كأن تفتح عينيك في الشمس وتنكر وجودها. الشمس موجودة وتصدم عينيك بأشعتها.
5: صدقني يا عم قاسم أنا أحاول.
6: ياسر أرجوك إن شئت توقفنا وعدنا إلى البيت لتستريح.
5: لن أستريح حتى أفهم ما نناقشه، لن أهرب.
6: كلنا معك يا ياسر، كلنا بجانبك.
7: لاحظت شيئا هاما في أسماء الله.
8: ما هو يا ياسين؟
7: إنها تصلح أن تكون صفات.
6: أسماء الله صفات له.
7: قد يساعدنا ذلك على الفهم.
6: أغلب الأسماء تحمل صفات تعبر عن أصحاب الأسماء،
5: خصوصا في لغتنا العربية.
7: فهل تقول أن هذه الأسماء التي أطلقت على المسيح كانت بسبب صفاته؟
5: أبي أنت تؤيد وجهة نظر عم قاسم،
6: وهل أنت تعارضه؟
5: أقصد
8: أنت وأنا وهو وهي نبحث عن المعرفة، نبحث عن الحق. الاسم كناية عن المسمى، وهو تعبير على ما يتمتع به الشخص من صفات وميزات. فلو تأملنا في الصفات التي للمسيح لوجدناها نفس صفات الله.
6: المسيح له نفس صفات الله.
5: استغفر الله العظيم.
6: لا تستغفر يا ياسر، نحن لا نقول شيئا نستغفر عنه، نحن نبحث.
7: البحث قد يجرفنا إلى مزالق خطرة.
9: كل بحث قد يجرف إلى الخطأ وقد يقود إلى الحق.
8: كثير من الباحثين والعلماء اتهموا بالكفر والزندقة، ثم بعد موتهم بأجيال أو قرون تأكد ما وصلوا إليه، فاعترف العالم بهم وآمن بنظرياتهم،
6: مثل استدارة الأرض ودورانها وغير ذلك.
7: فلا مانع من البحث في صفات الله
9: وصفات المسيح.
5: الله سبحانه لا مثيل له، لم يخلق بل هو الخالق، خالق كل شيء، هو أصل الخليقة لا جزءا منها.
6: ونحن الإنسان صورة الله، مخلوق على صورة الله وشبهه، له شخصية متميزة كما أن الله له شخصية متميزة.
9: لكننا لسنا الله أبدا.
7: لا طبعا، نحن لسنا الله أبدا.
5: كذلك المسيح على صورة الله لكنه ليس الله.
8: الإنسان يعكس صورة الله، لكن المسيح هو صورة الله، يحمل أسماءه ويحمل صفاته.
9: لو كان المسيح هو الله فعلا، فلابد أنه يتصف بصفات الله. هل هو فعلا يحمل صفات الله؟
8: الله تبارك وتعالى كلي الوجود، موجود في كل شيء، في كل مكان، في كل وقت.
7: بعض الديانات التي لا تؤمن بالله تتصور آلهتهم في كل شيء.
8: هذا يختلف عما نؤمن به نحن الموحدون بالله العلي العظيم. نحن نؤمن أنه موجود في كل شيء، ولكنه ليس هو كل شيء.
9: وما الفرق في ذلك يا عم قاسم؟
6: الله موجود في كل شيء لكنه ليس هو كل شيء. أنا لا أفهم ذلك يا أبي.
5: الهندوس يؤمنون بأن الخليقة جزء من إلههم.
6: ما زلت لا أفهم.
7: يعني الله خلق الشجر لكن الشجرة ليست جزءا من الله؟
6: لا طبعا.
7: الديانة الهندية تقول إن الشجرة وغيرها من المخلوقات جزء من الخالق.
8: نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى كلي الوجود والتواجد بشكل شخصي خاص. يقول داود النبي في مزمور 139:
6: إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت.
8: ويقول سليمان النبي الحكيم في أمثال 15:
6: في كل مكان عينا الرب مراقبتين الصالحين والطالحين.
8: لهذا وبالنسبة لنا نحن المؤمنين، فالله موجود دائما يساعدنا، يخلصنا، يحبنا، ويدافع عنا، ويسدد كافة احتياجاتنا.
9: هذا يريحنا ويطمئننا ويجعلنا لا نخاف ولا نقلق أبدا.
8: والكتاب المقدس في العهد الجديد يصف المسيح بكلي الوجود.
5: وأين ذلك يا عم قاسم؟ كلي الوجود المسيح؟
8: نعم، في كل مكان. يكتب الوحي المقدس في رسالة أفسس أصحاح 4 ويقول عن المسيح:
6: الذي نزل من السماء هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل.
7: تشبه القول إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهوية فها أنت.
5: هذا قول بولس الرسول عن المسيح، ليست هذه كلمات المسيح نفسه.
8: والمسيح نفسه قال بكلماته المباشرة إلى تلاميذه:
6: وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.
9: كل الأيام إلى انقضاء الدهر، يعني كل الوقت.
7: إذن فالمسيح موجود في كل مكان، في كل زمان.
6: وهل يستطيع بشر ذلك؟

0: وهو يعلم كل شيء.
1: هذا هو الله كلي المعرفة والعلم.
2: والمسيح يعلم كل شيء.
3: يعلم كل شيء كلي المعرفة والعلم أيضا.
4: هذا ما يبدو.
2: حين نقول كلي المعرفة والعلم فالمقصود أن الله يعرف كل الماضي والحاضر والمستقبل، الذي نعلمه والذي لا نعلمه، الذي في نطاق معرفة البشر وما ليس في نطاق معرفة البشر.
4: الله وحده هو الأعلم العليم العارف كل شيء.
0: معرفتنا محدودة بما نتعلمه، أما الله سبحانه فهو لا يتعلم.
1: هذا صحيح، معرفتنا محدودة بحواسنا، بما نراه ونلمسه ونسمعه ونشمه ونتذوقه. أما الله جل جلاله فمعرفته ليست محدودة بالحواس،
4: لا تتوقف على العقل ولا التخيل ولا الاستقراء ولا الاستنتاج، بل معرفته تعالى مباشرة قاطعة متميزة خارقة لحقيقة الأشياء.
3: معرفة الله كاملة أبدية، كل ما هو قابل للعلم يعلمه الله.
2: والكتاب المقدس يذكر أن المسيح كان يتمتع بذلك النوع من المعرفة، الماضي والحاضر والمستقبل، ما داخل وخارج الإنسان كان يعلمه. يقول إنجيل يوحنا أصحاح 2 عدد 24 و25،
0: لكن يسوع كان يعرف الجميع لأنه علم ما كان في الإنسان.
2: ويشهد له تلاميذه في يوحنا 16 عدد 30،
0: الآن نعلم أنك عالم بكل شيء. وقال له بطرس في آخر لقاء معه، يا رب أنت تعلم كل شيء.
2: ويقول الكتاب المقدس إن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه، وآيات كثيرة تؤكد أن المسيح يعلم كل شيء وكلي القدرة القادر على كل شيء.
0: معجزاته تؤكد قدرته.
1: المسيح عمل معجزاته بإذن الله وقوته.
0: دفع إليه كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
4: وهل هذا بإذن الله؟
3: طبعا هو بإذن الله، لكن الله سبحانه أعطاه كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
4: هذا يعني أن الله أعطاه كل سلطانه كل قدرته،
2: لأنه هو الله ذاته. كان له سلطان على الطبيعة والعاصفة والبحر، سلطان على الحياة والموت، سلطان على الحياة الأبدية، سلطان على الشياطين.
0: ومن صفاته أنه كائن منذ الأزل. قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. عن المسيح نقرأ في رسالة العبرانيين أصحاح 13، يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد.
4: يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد.
3: هذه الآية مذكورة في الكتاب المقدس؟
2: أريها إياها يا مريم.
0: ها هي يا مي، انظري.
3: نعم هي هنا.
1: عدم التغير صفة لله وحده.
2: المسيح هو لم يتغير، هو الله

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أذكر بعض صفات الله والمسيح. أذكر بعض صفات الله والمسيح.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أحبك يا رب إلهي من كل قلبي ومن كل نفسي ومن كل قدرتي ومن كل فكري.
1: أحبك يا رب يا قوتي،
0: أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، أطلب من تحبه نفسي.
1: تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي.
0: من سيفصلني عن محبة المسيح؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة تقدر أن تفصلني عن محبة الله.
1: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني،
0: والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي.
2: أتحبني أكثر من هؤلاء؟
1: نعم يا رب،
0: أنت تعلم أني أحبك.
2: ارعى خرافي.
3: Welcome to C'est la vie radio.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك. جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك. لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

عجيبة الطريقة اللي نجى بيها السيد المسيح تلاميذه، عجيبة في كل الأحوال، غير ما أي واحد يفكر أو تخطر لإنسان على البال. فلو إن إنسان، أي إنسان، حب يكون ليه أتباع يمشوا معاه، راح يختار أصحاب الوظائف الكبيرة اللي ليهم في الدنيا كيان، ويختار كمان الشخصيات المحبوبة عشان يسندوه ويسندوا مكانته ويجوّوا رسالته. لكن السيد المسيح مش زي أي إنسان، دعا واحد ليه يكون له تلميذ اسمه سمعان الغيور، ومن اسمه نفهم إنه كان من مجموعة الغيورين اللي على الاستعمار الروماني بتسور، شباب اتعاهد على القتل، قتل الأعادي، قتل اللي يسالمهم وفي ركبهم يدور. غريبة، هو ممكن واحد زي كده ينفع يختاروا السيد المسيح تلميذ؟

أهو هو ده سمعان الغيور، كان ممكن يقتل أي حد يتعاون مع الأعادي زي اللي بيشتغلوا في قصور الحكام الرومان واللي بيلموا الضرائب ليهم كمان. يعني مختصر الكلام، لو في يوم من الأيام قابل متى العشار اللي بيجي للمسيح تلميذ لوحديهم كان قتله. لكن السيد المسيح اختار سمعان بكل اللي فيه ده يكون له تلميذ ويضمه لمجموعته اللي فيها متى العشار. كان متأكد إن وجوده وسطيهم يخلق سلام بنيهم، وهو ده اللي حصل.

وعاشوا 3 سنين مع بعض في سلام وحب. الغيور ويا العشار مدام وسطيهم المسيح. وما سمعنا في يوم ان سمعان الغيور عاد زي ما كان ماسك سيف ولا ضمر لحد الانتقام. السيد المسيح يا حبايب يشيل العداوة والكره اللي بيملى القلوب لما يصير هو في قلبك محبوب، يعيشك في سلام ويخلي بينك وبين اللي انت مخاصمهم وقام. جرب كده.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرأة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتاه ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه. حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك، عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي

حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخراً بذلك الاسم عشان أنت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحباً بك في الفندق الخاص بك.

أهلا بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. ألم السنان ده ألم صعب جدا ومن أصعب الألم اللي ممكن تتعرضي ليها، والمشكلة بقى الأساسية إن معظمنا مش بيحب يروح لدكتور السنان عشان الألم اللي بنشعر بيه وإحنا تحت إيدين الدكتور، وعشان كده لما بنشعر بأي ألم في سناننا بنكسل ومش بنروح للدكتور، والنتيجة إيه؟ السوس بيفضل ينخر في الضرس والألم بيزيد يوم بعد يوم لدرجة إني مش بنعرف ننام، ونروح للدكتور برضو لكن بعد خراب ملطة، ويبتدي هو يعالج في الأمر. ويمكن صحيح بنشعر بالألم، لكن هو بيحاول يخفف ده من خلال البنج ويشيل السوس ويحشي، ولولا ما الدكتور يعمل كده لولا ما يروح الألم. في ألم نفسي قريب قوي من ألم السنان، وهو الألم الناتج من عدم الغفران. وفي حلقتنا النهاردة هنركز أكتر على عدم القدرة على الغفران لشريك الحياة. تخيلي كده معايا إنك عايشة مع جوزك ومش قادرة تغفري له، إزاي هتقدري تتعاملي معاه؟ والحقيقة جملة أنا مش قادرة أغفر لجوزي جملة سمعتها من زوجات كتير، والنتيجة إن هم عايشين في مرارة وحقد بسبب مشاعر عدم الغفران ده. وعشان كده لو أنت بتسمعيني وجواكي مشاعر عدم الغفران لجوزك، مهم قوي إنك تاخدي القرار ده إنك تغفري. وعلى فكرة القرار ده فيه فايدة ليكي قبل ما يكون فيه فايدة لجوزك، لأنه بيحررك من مشاعر الكراهية والمرارة اللي جواكي، وطبعاً ده بيديكي سلام. ويمكن في ناس فهم الغفران غلط، فالغفران مش معناه إنك ما تعاتبيش جوزك، بالعكس ده مهم تروحي وتعاتبيه. الكتاب المقدس بيوصينا بكده، إنه لو في أي خلاف قبل ما تصلي روحي وعاتبي. لكن كمان مهم تعرفي إن الغفران مش مرتبط بسلوك جوزك ولا بتغييره، فالله بيغفر لينا رغم إن إحنا طبيعتنا فاسدة، واللي مهما اعترفنا بالخطية بنرجع تاني ليها، لكن برضو الله بيغفر في كل مرة. يبقى الغفران لا هو ليه شرط تغيير السلوك، ولا هو كمان تجاهل اللي حصل وعدم العتاب عليه. كمان مهم قوي إنك تختبري نفسك في النقطة دي، هل أنت ما عندكيش الرغبة في الغفران ولا فعلا مش قادرة تغفري؟ يعني إيه الكلام ده؟ دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. ما عندكيش الرغبة؟ يعني طبيعتك كده مش بتغفر لحد، قط الجمل زي ما بيقولوا، مش بتحب حد يدوسلك على طرف، ما تعلمتيش تغفر لحد، وذاتك مهمة قوي عندك. وهنا أحب أفكرك إن الله غفر خطيتك، ولو فضلتي متكبرة كده هيحصل ليك زي العبد كلم عنه الكتاب المقدس في إنجيل متى أصحاح 18، لما الملك سامح العبد وتنازل عن المال حقه، لكن العبد مرضيش يسامح زميله العبد اللي زيه، فالنتيجة إن الملك أخده وسجنه. سجن العبد لأنه مرضيش يسامح زميله، مرضيش يقوله خلاص المال اللي عندك أنا مش عايزه وأنا مسامحك فيه. والكتاب المقدس كمان بيقول كده: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. تعلمي تغفري، لأنك زي ما هتعملي هيتعمل فيكي. غفرتي هيتغفر ليكي، ما غفرتيش مش هيتغفر ليكي. لكن لو كنت من النوع التاني اللي فعلا مش قادرة تغفري نتيجة أنه الجرح صعب قوي، أو أنك غفرت كتير وما فيش فايدة، فمهم قوي هنا أنك تلجأ للسيد المسيح وتطلبي منه العون بأنه يخليك تعرفي تغفري. وافتكر أنه الكتاب المقدس قال في رسالة أفسس 4:31-32: ليرفع من بينكم كل مرارة. وفي النهاية بقول كده: كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شافقين متسامحين، كما سمحكم الله أيضا في المسيح. اقعدي مع جوزك وصرحيه بالمشكلة، ووضحي لي أسباب الجرح علشان تعالجوها سوا وما تتكررش تاني. يمكن تكرار الموقف اللي حصل كان سببه إنك ما واجهتيش جوزك بيه، أو أثناء المواجهة كنت عنيفة وبالتالي التواصل بينكم فشل. ناقشي بهدوء ومحبة الأسباب علشان توصلوا الحل. لكن ما تنسيش إن الغفران الحقيقي بيكون قبل حتى المناقشة، يعني رايحة تتكلمي معاه وانت فعلا غفرة ليه، وده بيكون مريح ليكي لأنه بيخلي كلامك فيه سلام ومحبة. عزيزتي، يمكن كلامي صعب شوية في تطبيقه، لكن حقيقي لو بتعاني دلوقتي من عدم الغفران فأنت محتاجة لقوة عظيمة، لأن الغفران مش سهل. عشان كده أنا بشجعك إنك تصلي دلوقتي معايا وتقولي: يا رب أنا مجروحة من جوزي، أنا عارفة أني لازم أغفر له لكني ضعيفة، ساعدني يا رب. آمين. وتأكدي إن لو صلاتك من قلبك ربنا هيسمعلك، وهيشيل سوس عدم الغفران اللي في قلبك، ويحشي مكانه محبة، محبة لجوزك علشان خاطر الجرح اللي جواكي يتشفي، ومحبة كمان لله اللي بيها هتقدري تستوري كثرة من الخطايا ويخفف عنك أي ألم. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون سيزانا براوي. بدأت نشاطها السياسي في ثورة 1919 مع المناضلة هدى شعراوي، وكانت وكيلة الاتحاد النسائي الدولي، وانضمت إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عام 1935، وأصدرت مجلة نسائية مصرية عام 1925، ومثلت المرأة المصرية في أكثر من 20 مؤتمر دولي. هي من مؤسسات الاتحاد النسائي المصري عام 1923 والاتحاد النسائي العربي عام 1944، وانتخبت في العام نفسه كعضوة في مجلس السلام العالمي، وتوفيت عام 1985.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعاً يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله، وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعيدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت يعني.

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك، جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك، لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

اليوم راني مانيش جايه باش نحكي لكم على شي ديانه ولا على شي دين، وما ناش جايه باش نخبركم بشي قانون خاصكم ديروا به وتتبعوه باش توليو صالحين قدام الله. ما ناش جايه باش نحلل لكم هادي ونحرم لكم هادي. انا اليوم باغا نعاود لكم غير على واحد الراجل. هذا الراجل ما خرج من فمه غير الكلام الحلو الزوين، كلامه كان حلو كيف الشهد، داقوه الناس اللي دايرين به، عجبهم، جاهم حلو فمهم، ذوقوا منه ناس اخرين، وشي بقى كيدوق منه شي بقى كيدوق منه شي على مدة 2000 سنة، حتى وصلني اليوم انا دقته جاني عسل فمي. قلت علاش لا، علاش لا حتى انا ما نخبركمش به، لعل وعسى حتى انتم تذوقوا ويجيكم عسل فمكم وتذوقوا منه حتى انتم ناس اخرين. بلا ما نزيد نطول عليكم، بصراحة انا بغى نعاود لكم على واحد الراجل اللي بهرني بكلامه خلاني مشدودة ليه. كان كيسحب لي راني عرفته ولا راني كنعرفه بحساب التربية الدينية اللي علموها لينا، وبسبب ما قالوه لينا والدينا اللي قالها بو الحاج هي اللي كاين. احنا خدينا الخبار وطيقناها، ماشي حيت الخبار راها صحيحة، ولكن حيت هاد الناس اللي خبرونا بالخبار ناس عزاز عزاز عزاز علينا. اليوم انا باغا نوضح لك الصوره ونعطيك صورته الحقيقيه، لما الا بغيتي تعرف شكون هو وشنو قال وشنو دار فما عليك الا تتبعني مره مره، غادي نبقى نعطيك كلمه مره جمله فنفسروها مع بعضياتنا. صلاتي وما كنترجم الله العالي هو انك ما تخرجش كيف ما دخلتي، ولكن بالصح تخدم هاد الكلمة فيك وتذوق الكلام. إلا بغينا نعرفو شنو قال هاد الراجل خاصنا نعرفو شكون هو. فشكون هو؟ أنا عرفتو بسمية سيدنا عيسى، وحدين خرين قالوا عليه يسوع المسيح، وشي وحدين خرين قالوا عليه يسوع الناصري. اختلفت الناس في السمية، ولكن في الطريقة بجة ما اختلفوش فيها، زاد طريقة معجزية. أنا عندي با وانت عندك باك، وهو ما عندوش أب أرضي. قدر شي واحد يقول لي إيوا آدم حتى هو ما كانش عنده بو. نقول لك الحق، ما كانش ولد المرأة اللي تزاد بالطريقة اللي تزاد بها ولد الإنسان. تزاد في واحد الأسرة فقيرة بزاف. نهار اللي تزاد ما لقاش فمه معلقة ديال الذهب، وما زاروه لا أمراء ولا ملوك ولا أمراء. شكون اللي زاروه؟ ناس عاديين سراحة ديال البهايم. وهذا اللي يبين بأنه جاء على ود الفقراء باش يقول لهم أنا جيت باش نهز بيكم، أنا جيت باش نوصل لكم الخبار. فنقول لكم الحق، هذا الرجل تزاد وبقى 30 سنة، مدة 30 سنة كلها عاشها بقداسة. شكون اللي عمرو ما يدير الغلط؟ شكون اللي عمرو ما يدنب؟ حنا إلا ما درناها صغيرة ديروها كبيرة. فهو كان بلا خطية وكان مقدس. فثلاثين سنة من بعدها ثلاث سنين بدأ كيسمع صوت ديال الله. هاد ثلاث سنين غيرات قلبات وشقلبات، دار بزاف الأمور على الأرض، حيا الموتى. شكون اللي قادر يحيي الموتى؟ حيا يعني دار أمور عجيبة، حل عينين ديال العميين، قوم يعني الهز بالمكفوفين بالناس المراد. فإلا بغيتي تعرف عليه أكثر ما عليك إلا تتبع معايا مرة في الحلقة الجاية ونشوفوا شنو غادي تعرفوا عليه مرة أخرى. فسلام، الرب معكم، نشوفكم الحلقة الجاية.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر، وأنك لا تعرف كل

سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت. كل واحدة فينا محتاجة تتسمع، والمشكلة إنه معظم الناس اللي بتسمعنا ردود أفعالها مش بتريحنا. في وقت من الأوقات رحت دورة للاستشفاء، وبعدين كانت في قوانين للقعدة دي، والقوانين دي كان شكلها غريب قوي للستات. كان المفروض إنه مفيش حد فينا يقاطع التاني، مفيش حد فينا يسأل التاني ولا يوعظ التاني ولا يتصعب زيادة عن اللزوم فيقول يا حرام اللي انت بتمري بيه ده، ولا في نفس الوقت يقول لي ايه يعني اللي بتمري بيه ده بالنسبة لناس تانية ولا حاجة. وكنا بنستغرب قوي، بنقول طب هو ده هيفيدني بايه ان انا عماله اتكلم ومحدش بيرد عليا؟ بس كانوا بيطلبوا مننا كده لانه كلنا بلا استثناء تقريبا مش بنعرف نسمع بعض كويس. ما اقدرش اقول كلنا لانه التعميم حاجة مش موضوعية، لكن ممكن اقول معظمنا مش بنعرف نسمع بعض كويس. واحنا بنتكلم بنقاطع بعض، واحنا بنتكلم بروح مفكره في الاجابه اللي انا عايزه اقولها لك، مش بركز في الكلام اللي انت بتقوليه، بسالك في اسئله يمكن حاجات خاصه ما كنتيش نفسك تحكي عنها فبتضطري تقوليها وتندمي انك حكيتيها، ممكن اقول لك نصيحه نفعت ناس ثانيه بس مش هتنفعك انت، ممكن اهيفلك اللي انت حاساه عشان احس انه اللي بيشوف بلوه غيره بتهون عليه بلوته زي ما الناس بتقول، بس ده بيحسسك ان انا ما فهمتكيش وما حسيتش بيكي. طب يعني ايه نستمع بطريقه جيده؟ هنعرف ده بس نطلع فاصل قصير ونرجع تاني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا تاني بعد الفاصل، وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن الاستماع الجيد. يعني ايه اسمعك بطريقة صح؟ اسمعك بطريقة صح يعني اسيبك تتكلمي الاول وتستفيدي، وعلى فكرة دي حاجة انا شخصيا بعاني ان انا مش ناجحة فيها قوي وبحارب عشان اكونها، فلازم اسيبك تتكلمي لغاية اخر فكرتك. الحاجة التانية ان انا لازم اشعر بيكي. اشعر بيكي مش بالضرورة ان انا اكون موافقاكي في اللي انت بتقوليه، بس هما بيقولوا انه في مستويين من الكلام، مستوى المشاعر وده بيكون مش موضوعي قوي، يعني شخص بيكون بيبالغ فيه شوية، وفي مستوى العقل اللي هو موضوعي جدا. لما حد يكون بيكلمك على مستوى المشاعر بيبقى عايزك تسمعيه على مستوى المشاعر، ولما يكلمك على مستوى العقل يبقى محتاجك تسمعيه على مستوى العقل. فلما واحدة تيجي تشتكي لك مثلا من جوزها، هي أكيد هو أقرب لها منك، فهي بتشتكي لك عايزة منك تفهميها تشعري بيها، مش بالضرورة تغيري رأيك في جوزها بسبب الكلام اللي بتقوله. لأنه مثلا أنا بتكلم على الحالات اللي مش مثلا بيضربها بيعذبها بيحطمها، لا أنا بتكلم في حدود المعقول. لو أنت غيرتي فكرتك عن جوزها اللي بتشتكي منه وقلت لها ده فعلا شخص مش محتمل، هي هتزعل جدا لأنها كانت داخلة تشتكي من جوزها شوهت صورته قدامك. فمش مفروض ان انت تحسي بيها لدرجة انك تحكمي على الطرف اللي مش موجود بناء على كلامها، لكن تسمعي مشاعرها تتفهميها، وبعدين لو حبيتي تساعديها على ايجاد حلول لازم تفكري معاها في الحل اللي يناسبها على حسب امكانياتها، على حسب شجاعتها في المواجهة، على حسب لبقتها في الكلام، على حسب ذكائها الاجتماعي. تقعدي تسأليها أسئلة لغاية ما توصلوا انتوا الاتنين للطريقة اللي هي ممكن تحل بيها المشكلة اللي كانت بتشاركك بيها. بشكركم انكم سمعتوني النهارده، ونتقابل مره تاني وكل الفرق في برنامجكم بنويت.

أهلا بكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنات. كل واحدة فينا محتاجة تتسمع، والمشكلة إنه معظم الناس اللي بتسمعنا ردود أفعالها مش بتحبها. وقت من الأوقات رحت دورة للاستشفاء، وبعدين كانت في قوانين للقعدة، والقوانين دي كان شكلها غريب قوي للستات. كان المفروض إنه مفيش حد فينا يقاطع التاني، مفيش حد فينا يسأل التاني ولا يوعظ التاني ولا يتصعب زيادة على اللزوم فيقول لي حرام، ولا في نفس الوقت يقول ايه يعني بالنسبه للناس الثانيه. وكنا بنستغرب قوي، بنقول طب هو ده هيفيدني بايه ان انا عماله اتكلم وما حدش بيرد عليا؟ بس كانوا بيطلبوا مننا كده لانه كلنا بلا استثناء تقريبا مش بنعرف نسمع بعض كويس. ما اقدرش اقول كلنا لانه التعميم حاجه مش موضوعيه، لكن ممكن اقول معظمنا مش بنعرف نسمع بعض كويس. واحنا بنتكلم بنقاطع بعض، واحنا بنتكلم بروح مفكره في الاجابه اللي انا عايزه اقولها لك، مش بركز في الكلام اللي انت بتقوليه. بسالك في اسئله يمكن حاجات خاصه ما كنتيش نفسك تحكي عنها، فبتضطرك ليها وبتضطرك. ممكن اقول لك نصيحه نفعت ناس ثانيه بس مش هتنفعك انت. ممكن اغيف لك اللي انت حاساه عشان احس انه اللي بيشوف بلوه غيره بتكون عليه بلوته زي ما الناس بتقول، بس ده بيحسسك ان انا ما فهمتكيش وما حسيتش بيكي. طب

رجعنا تاني بعد الفاصل. وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن الاستماع الكامل. يعني ايه اسمعك بطريقه صح؟ اسمعك بطريقه صح يعني اسيبك تتكلمي الاول وتستفيدي. وعلى فكره دي حاجه انا شخصيا بعاني ان انا مش ناجحه فيها قوي وبحارب عشان اكونها، فلازم اسيبك تتكلمي لغايه اخر فكرتك. الحاجه التانية ان انا لازم اشعر بيكي. اشعر بيكي مش بالضروره ان انا اكون موافقاكي في الكلام، بس هما بيقولوا انه في مستويين من الكلام، مستوى المشاعر وده بيكون مش موضوعي قوي، يعني الشخص بيكون بيبالغ فيه شويه، وفي مستوى العقل اللي هو موضوعي جدا. لما حد يكون بيكلمك على مستوى المشاعر بيبقى عايزك تسمعيه على مستوى المشاعر، ولما يكلمك على مستوى العقل بيبقى محتاجك تسمعيه على مستوى العقل. فلما واحده تيجي تشتكي لك مثلا من جوزها، هي اكيد هو اقرب لها منك، فهي بتشتكي لك عايزه منك تفهميها تشعري بيها. مش بالضروره تغيري رايك في جوزها بسبب الكلام اللي بتقوله، لانه مثلا انا بتكلم على الحالات اللي مش مثلا بيضربها بيعذبها بيحطمها، لا انا بتكلم في حدود المعقول. لو انت غيرتي فكرتك عن جوزها اللي بتشتكي منه وقلت لها ده فعلا شخص مش محتمل، هي هتزعل جدا لانها كانت داخله تشتكي من جوزها شوهت صورته قدامك. فمش مفروض ان انت تحسي بيها لدرجة انك تحكمي على الطرف اللي مش موجود بناء على كلامها، لكن تسمعي مشاعرها وتفهميها. وبعدين لو حبيتي تساعديها على ايجاد حلول لازم تفكري معاها في الحل اللي يناسبها على حسب امكانياتها، على حسب شجاعتها في المواجهة، على حسب لباقتها في الكلام، على حسب ذكائها الاجتماعي. تقعدي تسأليها اسئلة لغاية ما توصلوا انتوا الاثنين بالطريقة

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لقد اختفى جذر الصليب المر وظهرت الثمرة، زهرة الحياة، بمعنى أن الذي مات قد قام في مجد. لهذا يضيف الملاك في البشارة بالقيامة قائلا: ليس هو ها هنا لأنه قام. القديس جيرون.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في بورتري. شخصيتنا النهاردة إستر فهمي. انخرطت في الحركة النسائية والوطنية عام 1919 عندما شاركت في مظاهرات النساء ضد الاحتلال البريطاني. اتعرفت على هدى شعراوي فكانت من مؤسسات لجنة سيدات الوفد المركزية، وقامت بتبادل خطابات جريئة مع اللورد الليمبي المستشار السامي البريطاني. وتضمنت خطاباتها مطالب المصريين والمصريات بعودة سعد زغلول من المنفى واستقلال مصر والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور وبكل وعد الآب وبكل ما هو آت. قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد وغلبة الحق على الباطل وحقيقة الظهر الآتي. رفعت المحبة لنتخطى الألم ونتجاوز الموت ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعاً.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

كيفية التغلب على الخوف. في يوم خوفي أنا عليك أتكل، الله أفتخر بكلامه، على الله توكلت فلا أخاف. ماذا يصنعه بي البشر؟ المزمور 56 الآيتان 3 و4. أحد الأشياء التي أقدرها بشكل خاص في الكتاب المقدس هو صدقه، فهو يواجه الحقائق ويصور الحياة كما هي، آخذاً في الاعتبار الضعف البشري. لا يقدم داود هنا ادعاءات كاذبة عن نفسه، فهو لا يقول أنا لا أخاف أبداً، بل يعترف قد تأتي أوقات أشعر فيها بالخوف، ولكن عندما تأتي تلك الأوقات سأعرف ما يجب فعله. سوف أثق في الله وسأمجد كلمته، كلمته الأكيدة التي لا تسقط. الثقة والتسبيح سيتغلباني على خوفي. في حياة الإيمان غالبا ما يكون هناك صراع بين مجالين من كياننا، أرواحنا وعواطفنا. في عواطفنا نمر بجميع ردود أفعال الخوف وربما حتى الذعر، وعبثا نناضل ضدها، فالخوف يمسك بنا. ولكن هناك منطقة أخرى من كياننا، الروح، التي لن تستسلم للذعر ولا تقبل ما تمليه علينا عواطفنا. الروح في داخلنا يقول لن أقبل حكم مشاعري تجاه هذا الموقف، سألجأ إلى الله وسوف أتذكر ما تقوله كلمته، سأجد وعد الله الذي يلبي حاجتي. قد أشعر بالخوف في مشاعري، لكني أثق في أعمق أعماق كياني، وهذه الثقة تمنحني الأمان والسلام التي هي أعمق بكثير من مشاعري. في مثل هذه الحالة يمكن مقارنة شخصياتنا بنهر في يوم عاصف. إن مشاعرنا تشبه الأمواج التي تظهر على السطح، مضطربة وهائجة، ولكن في أعماق كياننا تتدفق حياة أرواحنا بسلام لا يشوبه أي اضطراب. يا رب، أشكرك على السلام العميق بداخلي الذي لا تؤثر فيه الرياح التي تعصف على سطح الحياة.

أنا عليك أنك الله أفتخر بكلامه، على الله توكلت فلا أخاف. ماذا يصنعه بالبشر؟ المزمور 56، الآيتان 3 و4. أحد الأشياء التي أقدرها بشكل خاص في الكتاب المقدس هو صدق، فهو يواجه الحقائق ويصور الحياة كما هي، أخذا في الاعتبار الضعف البشري. لا يقدم داود هنا ادعاءات كاذبة عن نفسه، فهو لا يقول أنا لا أخاف أبدا، بل يعترف قد تأتي أوقات أشعر فيها بالخوف، ولكن عندما تأتي تلك الأوقات سأعرف ما يجب فعله، سوف أثق في الله وسأمجد كلمته، كلمته الأكيدة التي لا تسقط. أثق في الله سيتغلبان على خوفي. في حياتك غالبا ما يكون هناك صراع.

علينا عواطفنا. الروح في داخلنا يقول لن أقبل حكم مشاعري تجاه هذا الموقف، سألجأ إلى الله وسوف أتذكر ما تقوله كلمته، سأجد وعد الله الذي يلبي حاجتي. قد أشعر بالخوف في مشاعري، لكني أثق في أعمق أعماق كياني

مشاعرنا تشبه الأمواج التي تظهر على السطح مضطربة وهائجة، ولكن في أعماق كياننا تتدفق حياة أرواحنا

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. تقديم أمير كيني.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

0: من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب، وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.
1: يا الله، أعلم أنك موجود وأراك مستعلنا في كل الطبيعة والخليقة، لكنني أريد أن تكون مستعلنا في حياتي. أبحث عنك لتريحني من أتعابي وتداوي قلبي من الخوف من المستقبل ومن المجهول. أعلم أنك تسمعني، لكنني أحتاج أن تجيب حيرتي.

أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.

0: ما هي علامات الإنسان الناضج؟ وكيف أمتحن نفسي لأعرف مقدار نضجي؟
1: بدأت في الحديث الماضي أجاوب على هذا السؤال، فذكرت 4 علامات للإنسان الناضج. قلت إن الناضج هو صاحب الهدف البعيد الأمد وليس الهدف الوقتي، وقلت إن الناضج هو الذي يقبل الناس على حقيقتهم ولو كانوا يختلفون عما يريدهم أن يكونوا عليه. وقلت ثالثا إن الإنسان الناضج هو من يعرف مكانه في المجتمع ويقبله ولا يحاول أن يكون مستبدا مسيطرا. وذكرت علامة رابعة، الناضج هو صاحب النظرة الواقعية الذي يرى الخير كما يرى الشر. العلامة الخامسة هي أن الإنسان الناضج هو الذي يضبط نفسه ويتمكن من الدفاع عن نفسه مهذبا متى احتاج الأمر لذلك. والدفاع عن النفس له جانبان، جانب داخلي وجانب خارجي. كيف يدافع الإنسان عن نفسه ضد شهواته الكامنة في أعضائه التي قال عنها الرسول بولس: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ هناك من يفشل بسرعة في هذا الدفاع، وهناك من يواصل الدفاع دون تردد، وهناك من تغريه الأهداف الوقتية فينسى الأهداف بعيدة المدى، أهداف الحياة الرئيسية. ولكن كل من يجاهد حتى النهاية هو الفائز. إن الناضج يواجه الحق دون تردد، فإن أخطأ لا يضع اللوم على غيره بل يلوم نفسه، ولكنه في الوقت نفسه لا يعاقب نفسه، إنما يحاول أن يهذب نفسه ويجهزها للمسؤولية القادمة. الناضج إذن هو الذي يضبط نفسه في كل شيء. غير الناضج يثور بسرعة ويفقد القدرة على الحكم المتزن للموقف، وبالتالي يقود نفسه إلى علاقات سيئة مع الآخرين. تتحول الصدمات العنيفة عند الناضجين إلى طاقة تستثمر فيما يرضي ويفيد. قيل عن واعظ عظيم إن أنجح مواعظه كانت تلك التي يلقيها بعد حادث مؤلم أو حادث مثير. الناضج هو من يعمل دون أن يصير عبدا للعمل، هو الذي يلعب ثم لا يلوم نفسه بأنه كان الأحرى به أن يعمل بدل أن يلعب. تلك هي مقدرة الإنسان، أن يلعب متى أراد وأن يعمل متى أراد. ومن علامات النضوج أن يعطي الإنسان وقتا للعمل ووقتا للتسلية ووقتا لتجديد النشاط.

الإنسان الناضج هو الذي يخضع للرئاسة ويقبل أن شخصاً آخر يرأسه. كم يتردد على الألسنة القول أنا حر في نفسي، أو ليس لأحد سلطان علي. المقصود بهذه الكلمات أن قائلها لا يقبل رئاسة أحد عليه، والدافع الحقيقي وراء ذلك هو الأنانية والغرور والاكتفاء الذاتي. كم من شخص يجد لذة في كسر القوانين، وفي نفس الوقت يريد أن يكون سيد نفسه ويثور ضد رئيسه وضد قوانين العمل. أما الإنسان الناضج فهو الذي يطيع القوانين ويدرب نفسه على الحياة المهذبة. من أدلة النضوج تقبل الإنسان للأوامر بروح طيب، وطاعة الأوامر بسهولة مهما كانت صعوبة تلك الأوامر. الناضج أيضاً هو الذي لا يلوم أو يمدح نفسه على تصرفاته الماضية. إن اعترفنا بخطايانا يغفر لنا الله سبحانه ماضينا، ولكنك تجد من يقبل غفران الله له ولا يغفر هو لنفسه. هذا هو غير الناضج الذي يسمح لماضيه أن يدمر حاضره. وهناك من ينجح فيمدح نفسه ويعيش على أمجاد الماضي، فيذكر ما هو وراء ولا يمتد إلى ما هو قدام. أما الناضج فهو الذي يقبل غفران الله له ويغفر لنفسه، وهو الذي يشكر من أجل النجاح الماضي ويسعى إلى كل ما هو نافع وناجح.

علامة ثامنة من علامات النضوج أن الإنسان الناضج هو من يقبل جنسه كما هو، هو الذي يرى في علاقته بالجنس الآخر ما هو أسمى من الجنس. حسن أن يكون الشخص سعيدا بجنسه، فلا تتمنى الفتاة مثلا لو كانت فتى. سعيد هو الذي يرى في الجنس الآخر شخصا كريما يساويه، خلقه الله ليكون موضع الاحترام. غير الناضج لا يرى في علاقة الفتى والفتاة سوى الجنس، هذا دليل على تفاهة التفكير وقصر النظر. أما الناضج فيرى العلاقة الجنسية في إطار الزواج فقط. أقدم علامة تاسعة وأخيرة عن علامة النضوج. الناضج هو الذي يعرف قدر نفسه ويقدر الآخرين. إنه يعترف أنه كإنسان لديه مواهب طبيعية وعنده ملكات وخبرات مكتسبة، كما أن عنده عيوبا خفية وظاهرة وكذلك الآخرون، ولهذا فهو يحتاج أن يتعاون مع غيره، يعطي ويأخذ، ويؤمن بمبدأ التكافل.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل ليسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. دي فترة الملك الألفي، وهي عبارة عن 1000 سنة من السلام اللي هيكون على الأرض تحت حكم يسوع المسيح. نبوات قديمة بتقول إن المدينة الفاضلة دي هيكون مركزها أورشليم، واللي الأمم المتحدة معرفتش تعمله خالص هيعمله يسوع. والنهاردة هنعرف مع بعض إيه هو الملك الألفي وليه هيحصل. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة 8 من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيملك على مملكته.
1: هبدأ العظة بتاعتي النهاردة بسؤال: بتصلي علشان إيه لما بتقول ليأتي ملكوتك في الصلاة الربانية؟ منتظر ربنا يعمل إيه؟ وفي رأيك إيه هيكون شكل الملكوت ده لو حصل في يوم من الأيام؟ فكرة المدينة الفاضلة يوتوبيا موجودة في قلب كل إنسان، وكل جيل نفسه تتحقق سمات المدينة الفاضلة من ساعة ما توماس مور اخترع الكلمة سنة 1516 لما ألف كتاب عنوانه بالإنجليزي يوتوبيا، واللي ترجمتها المدينة الفاضلة. النهاردة هتكلم عن المدينة الفاضلة ومجيئها وبعض الأمور عنها في توقيت الله وبطريقته، وهنتكلم كمان عن دورك في المدينة الفاضلة دي. عشان كده عايزكم تركزوا معايا، لأنه هنقرأ النهاردة مقاطع كتابية كتير، هلخص شوية منهم، لكن في أجزاء تانية هنقراها بالنص، وبعد كده في الآخر هنفتح مع بعض كلمة الله. لكن محتاجة أقول لكم على أمور أساسية في الأول. في سفر صموئيل الثاني وإصحاح 7، الله كلم داود وقال حاجة مهمة: البيت ومملكتك هيستمروا للأبد. هل ده حصل؟ البيت معناه النسل، والمملكة هي الأرض اللي إسرائيل عايشين فيها. هل ده حصل لما داود كان في الحكم؟ أنا ما أعتقدش. لما مريم العذراء بقيت حامل في يسوع، فاكرين كلام الملاك ليها كان إيه؟ الملاك قال لها: هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. هل النبوة دي تحققت؟ هل يسوع ملك على بيت داود وسبط يعقوب؟ هل ده حصل؟ أنا ما أعتقدش. يسوع ما حكمش خالص من أورشليم، وما حكمش خالص على الأراضي اللي داود حكمها. يسوع هيعمل إيه لما يملك على الأرض؟ من العجيب أنه في العهد القديم عندنا إصحاحات كتير بتتكلم بس عن فكرة المدينة الفاضلة دي، لما المسيح هيملك. ممكن تفتحوا معايا سفر إشعياء إصحاح 2. لحظة بس، ممكن تكون قريت المقاطع دي وسألت نفسك هيحصل إمتى الكلام ده؟ في إشعياء وإصحاح 2 بداية من عدد 2 بيقول: ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب، وبيت الرب هنا يقصد به أورشليم، يكون ثابتا في رأس الجبال، ويرتفع فوق التلال، وتجري إليه كل الأمم، وتسير شعوب كثيرة، ويقولون: هلما نصعد إلى جبل الرب، إلى بيت إله يعقوب، فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله. لأنه من صهيون، وصهيون هي اسم شعري لأورشليم، لأنه من صهيون تخرج الشريعة، ومن أورشليم كلمة الرب، فيقضي المقصود المسيح بين الأمم، وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل. لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. وأكيد ده ما حصلش لسه. عارفين إيه المثير للاهتمام في عدد 4؟ لو رحت المبنى الأمم المتحدة في نيويورك وعديت الشارع للساحة اللي فيها السور، هتلاقي عدد 4 مكتوب على السور، مش كله لكن الجزء الأخير في الآية بس: فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. ده كل اللي مكتوب على السور، وواضح أنهم ما جابوش سيرة الجزء الأول من الآية، مش كده؟ وهو أنه المسيح هيقضي بين الأمم. الأمم المتحدة ممكن تعمل حاجات كويسة كتير، لكن مش بتحاول تعمل سلام على الأرض تحت سلطة يسوع. عشان كده أخدوا الجزء الأخير بس من عدد 4، وكاتبين من تحت إنه إشعياء اللي قال كده. هما حتى مش بيوضحوا معناها إلا لو حد دور بنفسه واكتشف إنه مقطع مسياني. وعشان كده اتكلمت عن السور ده النهاردة، وتقدر تدور عليه على جوجل، وبيتقال عليه حاليا سور إشعياء. شيء عجيب إزاي الناس ياخدوا كلام الكتاب المقدس ويخلوه من مضمونه ويستخدموه لمصلحتهم، مع إنك بتبقى متوقع من مؤسسة كبيرة زي دي إنها تتحرى الدقة في المعنى، لكن حتى دول بيستخدموا الكلام اللي عايزينه ويخرجوه من سياقه. بقى السلام ممكن من غير يسوع، عاملين زي اللي بياخدوا محبة يسوع ويفرغوها من التمن المدفوع على الصليب، أو يعرضوا غفران الله من غير توبة. عشان كده هتلاقينا دايما في كنيسة مودي بنقولك لما تسلم حياتك للرب انت هتبدأ حياتك معاه، وهيكون هو الرب على حياتك. يسوع مش مجرد إضافة للحياة، يسوع هو الحياة الجديدة. شيء محزن ان كلام الرب يتاخد في غير محله، لكن عموما كلمة الله هتتحقق، لكن هتتحقق لما يسوع هيقضي بين الأمم. في أجزاء كتيرة في الكتاب شبه المقطع ده، وهروح لمقطع تاني بسرعة. في سفر إشعياء وإصحاح 11 بداية من عدد 3 بيقول ولذته، بيتكلم عن المسيح هنا في عدد 3، ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويميت المنافق بنفخة شفتيه، ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقويه. وبعد كده لاحظوا معايا بيقول فيسكن الذئب مع الخروف، وفي مكان تاني بيقول إن الأسد والخروف هيقعدوا مع بعض، وده مش حاصل دلوقتي. أكيد ملاحظين كويس حاليا إنه لما بيكون الأسد جنب الخروف الخروف بيتاكل، ويربض النمر مع الجدي، والعجل والشبل والمسمن معا، وصبي صغير يسوقها. إشعياء بيتكلم عن إيه هنا؟ هو بيتكلم عن ملك يسوع على الأرض في الملك الألفي. واللي محتاجين نعمله دلوقتي هو إننا نحط الكلام ده في السياق. لو مركز معانا فدي العظة الثامنة من سلسلة عظات بعنوان الملك جاي، وإحنا أكدنا أنه أفضل نشوف مجيء المسيح على مرحلتين. أول مرحلة يسوع هيجي علشان كنيسته وهنكون معاه في المجد، وبعد كده هيظهر ضد المسيح وهتحصل فترة الضيقة العظيمة، وبعد كده الهيكل هيتبني في أورشليم، وزي ما عرفنا في العظة اللي فاتت أنه هيكون فيه ظهور مجيد ليسوع على جبل الزيتون، وشعب إسرائيل هينظروا للذي طعنوه، وناس كتير من الشعب اليهودي اللي هيكونوا على قيد الحياة وقتها هيدركوا إنه يسوع هو المسيح، وهينظروا للذي طعنوه وهيأمنوا. في أسباب مختلفة لمجيء المسيح المجيد اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، وأحد الأسباب هو إدانة العالم بسبب شره، والدينونة زي ما شفنا هتكون مرعبة. لكن في سبب تاني وهو تأسيس الملكوت، عشان تتحقق أخيرا كل الوعود اللي الله وعد بيها في كل العهد القديم بخصوص العصر الذهبي اللي جاي والمدينة الفاضلة مع يسوع في الملك. وعشان كده هيرجع لأورشليم في النهاية علشان يحقق الوعد. ودلوقتي لما تبص على الموضوع بالطريقة دي هتبدأ تفهم إنه الوقت المحدد لمجيء يسوع مهم جدا. تضاريس القدس هتتغير. عرفنا المرة اللي فاتت إنه جبل الزيتون متقسم جزئين، أورشليم مرتفعة. الكتاب المقدس بيقول لنا أورشليم هتكون على جبل في الوقت ده، قد إيه هتكون مملكة رائعة. ولأننا محتاجين نمشي أسرع من كده ونجاوب على سؤال تاني وهو مين اللي هيدخل الملكوت ده، خلونا نروح لإنجيل متى وإصحاح 25 بداية من عدد 31 بيقول ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده، ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. أنا عارف أن الخراف والجداء مش بيندمجوا مع بعض، وعادة ما بتكون الخراف مطيعة جدا، لكن الجداء مش بتكون منضبطة خالص. عشان كده ده تشبيه مألوف. فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. وبكده هيحصل انفصال في نهاية فترة الضيقة لما يدخل بعض الناس الملكوت والباقي مش هيدخل. ناس كتير لو أخدنا وقت نقرأ النص بيعتقدوا إنه يسوع غير هنا نظرته للخلاص، لأنه بيقول إنك هتدخل الملكوت لأنك عملت أمور كويسة لإخواتي، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فهل دي الطريقة اللي هندخل بها الملكوت؟ محتاجين نفهم الجزء ده أكتر. خليكم فاكرين أنه في وقت الضيقة العظيمة هيكون فيه ناس مش هتاخد سمة الوحش، وهيكون فيه ناس تحت الاضطهاد، وناس مسجونة، وناس كتير هتتقتل. وخلال الفترة دي يهود كتير هيعترفوا بيسوع على أنه المسيح. اللي بنشوفه في النص ده مش أصل الإيمان لكن ثماره، وده بيدل أنه الإيمان الحقيقي بيظهر عن طريق الأعمال. الناس هيرفضوا ياخدوا سمة الوحش، واليهود هيأمنوا ويصدقوا في المسيح وهيعترفوا وقتها أنه المسيح. من الواضح أنهم هيكونوا وقتها من المباركين لأنهم كمان أمنوا بيسوع المسيح. أهم حاجة أنه كل اللي هيدخلوا الملكوت هيكونوا مؤمنين بالمسيح لكن بأجسادهم الطبيعية.
0: كنا مع القس لوتسر، وعارف كويس ان المواضيع اللي تخص النبوات ممكن تكون معقدة جدا، وزي ما بنقول على طول ممكن نكون غلطانين بخصوص تسلسل الاحداث، لكن حقيقة الاحداث اللي هتحصل واللي الكتاب المقدس اتنبأ بيها هيحصلوا بالفعل. لو تحب تقرأ اكتر عن الاحداث النبوية فالقسيس لوتسر كتب كتاب اسمه الملك جاي، وبنشجعك تتابع برنامجنا الرجل حتى الفوز الحلقة اللي جاية، واحنا بنكمل في السلسلة دي واللي بعنوان الملك جاي. أحداث المستقبل من وجهة نظر الله مؤكدة، بالضبط زي موت يسوع المسيح ودفنه وقيامته، لأنه خليك فاكر أن الأحداث دي كانت في يوم من الأيام نبوة. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيملك على مملكته، ودي العظة الثامنة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، وبنشوف إبليس وهو محبوس ومقيد، والمخلصين في الملك الألفي هيلاقوا الطبيعة حتى تغيرت، لأن الأسد هيسكن مع الخروف في أمان. بنشجعكم تسمعوا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجل حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن الملك الألفي الحرفي ليسوع المسيح. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

0: مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معك على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. خلينا نبدأ مع بعض أول محطة من محطات إبراهيم. اسمه الأصلي إبرام. كان بيسكن فين إبرام؟ كان بيسكن في حتة الكتاب المقدس يطلق عليها أسماء كتيرة، أور الكلدانيين أو الكلدانيين أو عبر النهر أو ما بين النهرين، هي بين نهرين دجلة والفرات. لكن الكتاب المقدس يذكر حاجة غريبة جدا، إنه هو هناك في يشوع 24:2 كان عنده وهو بيعبدوا آلهة أخرى. إبراهيم ما كانش شخص واحد من الناس اللي بتعبد الله، كان بيعبد آلهة أخرى. تخيل واحد بيعبد وثن، تخيل واحد بيعبد حاجة غير الله، تخيل واحد كل يوم يصحى يقدم ذبيحة لإله وثن مش لله. وهذا الشخص الله يضع عينه عليه ويدعو. فتبدأ القصة بدعوة إلهية، الله بيدعو إبراهيم، يقول له إبراهيم يلا تعالى ابدأ معايا رحلة عمرك من جديد، ابدأ معايا عهد جديد. وكأني الله بيقول لناس كتيرة انسى اللي فات وتقدر تبدأ معايا من جديد. طب بس أنا بعبد وثن، أنا مش بعبدك أنت، أنا بكرهك. يمكن تقول ربنا كلمات زي كده، حتى لو دي كلماتك الله بيقول لك يلا ابدأ معايا من جديد، اعبدني من جديد، تعالى نعيش رحلة العمر الباقية، تعالى السنين الأيام اللي باقية نمشيها معا. يا رب أنا في أور الكلدانيين، أنا بعبد أوثان، أنا مش الواحد اللي ينفع تشاور عليه، أنا مش في الكنيسة، أنا مش الشخص اللي ينفع أمشي معاك. الله يقول لك أبدا، أنت الوحيد اللي أنا بحط عيني عليك، أنت اللي بشاور عليك وأقول لك يلا. يظهر ربنا لأبونا إبراهيم وهو في أور الكلدانيين ويدعوه دعوة عظيمة. بس الكتاب المقدس يقول في أعمال 7 آية جميلة، عشان إبراهيم يفهم الدعوة دي ظهر إله المجد لأبونا إبراهيم. الله ظهر بكل مجد، بكل مجد، المجد هو الجلال والجمال. الله بمجده بيعلن لينا في كل يوم يلا ابدأ معايا، امشي معايا. خسارة تنهي عمرك كله في الحتة اللي انت اتولدت فيها واللي بتموت فيها. مش فكرة دعوة ربنا انك تسيب المكان اللي انت عايش فيه زمنيا، لكن تسيب حياة قديمة عمالة تعبد فيها أصنام، عمالة تعبد الله اللي مش مفهوم بالنسبة لك، عمالة تعبد الله اللي مش باين بالنسبة لك. تعال لإله المجد، يظهر إله المجد الواحد وكأنه أبعد ما يكون عن الصورة. يمكن ناس بتسمع الكلام ده وبتقول أنا أبعد ما يكون عن القصة، مش ممكن يكون الله بيكلمني أنا، مش ممكن يكون الله بيكلم واحد زيي، واحد ليه سنين عمره كلها 40 و50 و60 سنة نسي الله ونسي قصة الله تماما. تخيل معايا واحد زي إبراهيم ده كان ممكن يجاوب الإجابات دي، والله أصر إصرار غير عادي، يقول له أنت يلا يا إبراهيم ابدأ معايا، ابدأ الرحلة من تاني، أنا مصر عليك، أنا بدعوك النهاردة دعوة يا إبراهيم، ابدأ الرحلة، ابدأ معايا بخطوات إيجابية. وفي آية جميلة قوي قوي تتقال عن أبونا إبراهيم، رسالة العبرانيين إصحاح 11 وعدد 8، بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. تخيل واحد طالع رايح فين مش عارف، هتعمل ايه مش عارف، طب ايوه ايه الخطوه اللي ناوي عليها مش عارف. بالايمان ابراهيم، ابراهيم صدق في الله، نسي كل حاجه، نسي اللي فات، نسي ارضه، نسي بيته، نسي حياته، نسي المشاكل اللي عنده، نسي الامتيازات اللي عنده، نسي كل حاجه، وخرج وهو لا يعلم الى اين ياتي. ابراهيم كم طالع مش عارف باقي الرحله ايه. عايز أقول حاجة، إني أوقات كتيرة جدا وإحنا بنتحرك مش عارفين المستقبل اللي جاي إيه، بس هو عارف، هو شايف الصورة بالكامل، هو شايف تفاصيل الحياة من أولها لآخرها. أنا ما علي إلا أن أصدق وقرر أعيش مع هذه الدعوة، أعيش مع هذه الخطوة الإيجابية. ابدأ،
الله بيدعوك النهاردة، كلمه قل له يا رب أنا بستجيب لدعوة حياتي يا رب، بستجيب للدعوة اللي أنت دعيتها لحياتي، بستجيب للتفاصيل اللي جاية اللي أنا مش عارفها وبحطها بين إيديك يا رب. أنا بقرر أعمل زي إبراهيم بالإيمان، بصدقك وبصدق أني أمشي وراك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كل دقيقة في يومك بتمشي، ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك إن ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه إزاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله إيه، ده إذا حبيت يعني.

إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

ترى لماذا يختبر الله الإنسان ويمتحنه؟ هل تأكيدا لسلطانه؟ كلا. هل إذلالا لمخلوقاته؟ أبدا. هل يعلم ما لم يكن يعلم مطلقا؟ بل لنعرف نحن نفوسنا، ويقوم هو اعوجاجنا، ويقوي ضعفنا، ويحكم جهلنا، ويكمل نقصنا، ويجمل قبحنا. فالشيطان يدفع الناس ويغريهم، لكن الله يرشدهم ويقودهم. لذا دع الرب الآن يختبر قلبك، فقد يكون من السهل عليك أن تحب العالم كله، لكن مشكلتك الكبرى قد تكون في أن تحب أقرب جار لك. دعه يفحص موقع خدمتك، فعندما يكون المؤمن في المكان الخطأ يكون مكانه الصحيح خاليا وصاحب المكان معطلا. ولا تنس أن الطاعة المؤجلة عصيان حالي. لذا دع روح الله يمتحن أولويات حياتك، فكثيرا ما كان الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. ما أكرم أفكارك يا الله من جهتنا، ففي الرخاء تمتحن شكرنا، وفي الكفاف تمتحن قناعتنا، وفي الفقر تمتحن خضوعنا، وفي كل امتحان تنتظر طاعتنا وثقتنا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: طلب القليل يذهب لبعيد. تم تقسيم مجموعة من طالبي التبرعات لفريقين. الأول دق على الأبواب طالبا التبرع لجمعية السرطان الأمريكية، وكذلك فعل الثاني والذي زاد عن الأول بأن أنهى كلامه بالقول الفلس والمليم الواحد سيساعد. نسبة التجاوب مع الفريق الأول كانت 28.6%، بينما الفريق الثاني تجاوب معه 50% من أصحاب البيوت دون أن يقل متوسط ما يتبرع به كل مشارك، أي أن زيادة عدد المتبرعين زادت من إجمالي قيمة التبرعات. حين تطلب المساعدة من الآخرين وتؤكد على أن أقل القليل سيساعد، فأنت تزيد بذلك نسبة التفاعل الإيجابي مع الطلبة.
3: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
4: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
3: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
4: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
3: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
4: لكن مش مرفوضة من المسيح.
3: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. الواحد ما يغير مكانه، مدرسته أو شغله، بيبقى خايف من الناس الجديدة اللي هيشوفها. أنا كنت عايش في بلد صغيرة في البحر الأحمر، ولما جت حرب 67 هاجرنا من بلدنا الصغيرة دي وجينا مصر القاهرة. يعني كان بقالي 9 سنين في نفس المدرسة، بنفس الزملاء، بنفس الفراشين، بنفس المدرسين، تقريبا نفس أتوبيس المدرسة بيعدي عليا، بنفس السواق، ونفس الناس اللي بيركبوا معايا حتى لو مش في فصلي. وفجأة سبت اللي متعود عليه ده ورحت مدرسة في القاهرة. وأنا في مدرسة القديمة كنت منطلق ومبسوط وأعرف الدنيا كلها. لما جيت مصر بقى لقيت نفسي منطوي ومن غير أصحاب، وخايف أقرب من زمايلي اللي في الفصل وأعمل صداقات جديدة. سألت نفسي، هو أنا خايف أتعرف على حد جديد ولا خايف أن أنا أترفض؟ طيب هو التعرف على ناس جديدة ساعات بيبقى صعب على بعض الناس زي ما كان صعب عليا؟ أنا غالبا كنت خايف من الرفض، لأن الرفض مهين وجارح. بحس أني بدون قيمة في عيون الناس، بحس أني ما استحقش. لو مش بلعب كرة حلو أكيد فريق الكرة مش هيقبلني، لو مش بلعب مزيكا حلو فريق المزيكا مش هيقول تعالى معانا، لو صوتي وحش مش هخش فريق الكورال. معنى كده ان القبول دايما مشروط، لازم اتقن حاجة معينة عشان اتقبل، وساعات بقدم تنازلات علشان اتقبل في شلة معينة. طب لو انا مش بتقن حاجة معينة ولا عندي مواهب مطلوبة، اي حد يقبلني ازاي بقى؟ احس ان انا مرفوض وهبقى مش مبسوط من نفسي. الامر مع ربنا بقى مختلف تماما. ربنا مش بيرفض حد ابدا. لازم نعرف ان ربنا هو الوحيد اللي قبوله غير مشروط، وان قبوله مش بيحتاج لاتقان اي شيء غير الطاعه فقط. طيب يا ترى احنا علينا مسؤوليه في موضوع القبول ده؟ علينا ان احنا نقبل بعض بدون شروط علشان نبتدي السلسله. يعني ايه؟ يعني انا اقبلك من غير شروط، وانت تقبل واحد غيرك من غير شروط، وهو يقبل واحد غيره من غير شروط، فالدايره توسع شويه. فنحاول بقدر الامكان نخلي قبولنا للآخرين غير مشروط، زي ما ربنا بيحبنا وبيقبلنا من غير شروط.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نعم يا رب، كنجول عندك يا رب، احنا المؤمنين ديالك اللي تيقين فيك يا رب من المغرب، كنتحد مع اخوتي اخواتي في المغرب وفي كل بلدان يا رب، بغينا حماية يا رب لهذه البلاد يا رب. احنا كنجول عندك يا رب لان عندنا يقين وضمانة بان انت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الانسان، لانك قلت يا رب ملعون من يتكل على يدي بشر يا رب. كنجول عندك يا رب، كنصليو من اجل المغرب يا رب. يا يسوع اجي يا رب، ملك على كل بلاصة، على كل مدينة، على كل زنقة، على كل واحد يا رب. بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب سيكون لكم ضيق لكن ثقوا اني قد غلبت العالم. اعطينا فيك، اعطينا الثقة فيك يا رب اكثر فاكثر يا رب. نجددوا علاقتنا بك يا رب، وخلينا نعيشوا الايمان كما عاشوه الناس ديال العهد القديم يا رب. الناس شعبك يا رب في العهد القديم وهما في مصر في تحت العبودية، كانت كل البلاد مضروبة بالضربات بالبكاء بالصراخ، لكن شعبك يا رب كانت مدينتهم منورة، كانوا محميين، كانوا فرحانين. وهما خارجين يا رب عبروا البحر يا رب وما وصلهم والو وما تأدوا والو يا رب. يا رب كنصليو صلاة من أجل بلادنا المغرب يا رب باش تحميها يا رب. بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب، باش نكونوا سبب بركة يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة أو من هاد المحنة وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل معنا الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم سيدنا المخلص يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

فقال أحدهم: إنني أفضل الموت واقفا على أن أعيش منحنيا. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها، والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه، وإذا ملاك الرب يكممها. والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده، وإذا زلزلة الله تحطمها. وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه، وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح، أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة. فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة، في المسيح يسوع، إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

الكتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: فكرت كثيرا فيما تحدثنا عنه المرة الماضية وازددت حيرة.
8: فعلا قضى أغلب الليلة الماضية ساهرا مفتوح العينين ينظر إلى السقف.
9: وما الذي يحيرك يا بني؟
7: أسماء الله التي أطلقت على المسيح.
8: هذا لأن المسيح هو الله.
7: ألا يكون إطلاق هذه الأسماء عليه لغرض آخر؟
8: أي غرض آخر تظن؟
7: لا أعرف، لكنني
10: يصعب عليك أن تعترف بأن المسيح هو الله.
8: تقاوم وتصارع مع هذه الحقيقة.
7: الحقيقة؟ الحقيقة أنني محتار، وكلما فكرت أكثر كلما زادت حيرتي.
9: الموضوع ليس سهلا يا قاسم.
10: لم نقل أنه سهل،
8: بالعكس قلنا أنه صعب وعميق ويحتاج إلى جهد لفهمه، لأننا نفكر في الله العلي العظيم.
11: ما هو الغرض الآخر الذي تتصوره يا ياسر لإطلاق أسماء الله على المسيح؟
7: لا أعرف، لعله لتكريمه أو لإعلاء شأنه أو تفخيمه واحترامه.
9: فنطلق اسم الله عليه
11: كما نطلق أسماء الملوك والحكام والأبطال والأنبياء على أولادنا.
10: نعم نقوم بذلك، لكن هل نطلق اسم الله على آخر؟
8: كل ما نعمله أن نسمي أولادنا عبد الله، عبد الخالق، عبد الغفور وهكذا، لكن نسمي أحدا الله والخالق والغفور لم يحدث ولن يحدث.
7: هذا ما يحيرني، لعل القصد هو المجاز، يكون الاسم مجازيا أو معنويا.
9: الله، يهوه، الرب، الأول والآخر، السيد، المخلص، الديان، الفادي، كل هذه الأسماء مجازية أو معنوية؟ يصعب علي أن أقبل هذا.
7: وتقبل أنه هو الله؟
10: ياسر يا ابني بهدوء، أنت تقاوم حقا واضحا. مقاومة الحق الواضح صعبة، كأن تفتح عينيك في الشمس وتنكر وجودها. الشمس موجودة وتصدم عينيك بأشعتها.
7: صدقني يا عم قاسم أنا أحاول.
8: ياسر أرجوك إن شئت توقفنا وعدنا إلى البيت لتستريح.
7: لن أستريح حتى أفهم ما نناقشه، لن أهرب.
8: كلنا معك يا ياسر، كلنا بجانبك.
9: لاحظت شيئا هاما في أسماء الله.
10: ما هو يا ياسين؟
9: إنها تصلح أن تكون صفات.
8: أسماء الله صفات له.
9: قد يساعدنا ذلك على الفهم.
8: أغلب الأسماء تحمل صفات تعبر عن أصحاب الأسماء،
7: خصوصا في لغتنا العربية.
9: فهل تقول أن هذه الأسماء التي أطلقت على المسيح كانت بسبب صفاته؟
7: أبي أنت تؤيد وجهة نظر عم قاسم،
8: وهل أنت تعارضه؟
7: أقصد
10: أنت وأنا وهو وهي نبحث عن المعرفة، نبحث عن الحق. الاسم كناية عن المسمى، وهو تعبير على ما يتمتع به الشخص من صفات وميزات. فلو تأملنا في الصفات التي للمسيح لوجدناها نفس صفات الله.
8: المسيح له نفس صفات الله.
7: أستغفر الله العظيم.
8: لا تستغفر يا ياسر، نحن لا نقول شيئا نستغفر عنه، نحن نبحث.
9: البحث قد يجرفنا إلى مزالق خطرة.
11: كل بحث قد يجرف إلى الخطأ وقد يقود إلى الحق.
10: كثير من الباحثين والعلماء اتهموا بالكفر والزندقة، ثم بعد موتهم بأجيال أو قرون تأكد ما وصلوا إليه، فاعترف العالم بهم وآمن بنظرياتهم،
8: مثل استدارة الأرض ودورانها وغير ذلك.
9: فلا مانع من البحث في صفات الله
11: وصفات المسيح.
7: الله سبحانه لا مثيل له، لم يخلق بل هو الخالق، خالق كل شيء، هو أصل الخليقة لا جزءا منها.
8: ونحن الإنسان صورة الله، مخلوق على صورة الله وشبهه، له شخصية متميزة كما أن الله له شخصية متميزة.
11: لكننا لسنا الله أبدا.
9: لا طبعا، نحن لسنا الله أبدا.
7: كذلك المسيح على صورة الله لكنه ليس الله.
10: الإنسان يعكس صورة الله، لكن المسيح هو صورة الله، يحمل أسماءه ويحمل صفاته.
11: لو كان المسيح هو الله فعلا فلابد أنه يتصف بصفات الله. هل هو فعلا يحمل صفات الله؟
10: الله تبارك وتعالى كلي الوجود، موجود في كل شيء، في كل مكان، في كل وقت.
9: بعض الديانات التي لا تؤمن بالله تتصور آلهتهم في كل شيء.
10: هذا يختلف عما نؤمن به نحن الموحدون بالله العلي العظيم. نحن نؤمن أنه موجود في كل شيء، ولكنه ليس هو كل شيء.
11: وما الفرق في ذلك يا عم قاسم؟
8: الله موجود في كل شيء لكنه ليس هو كل شيء. أنا لا أفهم ذلك يا أبي.
7: الهندوس يؤمنون بأن الخليقة جزء من إلههم.
8: ما زلت لا أفهم.
9: يعني الله خلق الشجر لكن الشجرة ليست جزءا من الله؟
8: لا طبعا.
9: الديانة الهندية تقول إن الشجرة وغيرها من المخلوقات جزء من الخالق.
10: نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى كلي الوجود والتواجد بشكل شخصي خاص. يقول داود النبي في مزمور 139:
8: إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت.
10: ويقول سليمان النبي الحكيم في أمثال 15:
8: في كل مكان عينا الرب مراقبتين الصالحين والطالحين.
10: لهذا وبالنسبة لنا نحن المؤمنين، فالله موجود دائما يساعدنا، يخلصنا، يحبنا، ويدافع عنا، ويسدد كافة احتياجاتنا.
11: هذا يريحنا ويطمئننا ويجعلنا لا نخاف ولا نقلق أبدا.
10: والكتاب المقدس في العهد الجديد يصف المسيح بكلي الوجود.
7: وأين ذلك يا عم القاسم؟ كلي الوجود المسيح؟
10: نعم، في كل مكان. يكتب الوحي المقدس في رسالة أفسس أصحاح 4 ويقول عن المسيح:
8: الذي نزل من السماء هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل.
9: تشبه القول إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهوية فها أنت.
7: هذا قول بولس الرسول عن المسيح، ليست هذه كلمات المسيح نفسه.
10: والمسيح نفسه قال بكلماته المباشرة إلى تلاميذه:
8: وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.
11: كل الأيام إلى انقضاء الدهر، يعني كل الوقت.
9: إذن فالمسيح موجود في كل مكان في كل زمان.
8: وهل يستطيع بشر ذلك؟

0: يعلم كل شيء.
1: هذا هو الله كلي المعرفة والعلم، والمسيح يعلم كل شيء.
2: يعلم كل شيء كلي المعرفة والعلم أيضا.
3: هذا ما يبدو.
1: حين نقول كلي المعرفة والعلم، فالمقصود أن الله يعرف كل الماضي والحاضر والمستقبل، الذي نعلمه والذي لا نعلمه، الذي في نطاق معرفة البشر وما ليس في نطاق معرفة البشر.
3: الله وحده هو الأعلم العليم العارف كل شيء.
0: معرفتنا محدودة بما نتعلمه، أما الله سبحانه فهو لا يتعلم.
4: هذا صحيح، معرفتنا محدودة بحواسنا، بما نراه ونلمسه ونسمعه ونشمه ونتذوقه، أما الله جل جلاله فمعرفته ليست محدودة بالحواس،
3: لا تتوقف على العقل ولا التخيل ولا الاستقراء ولا الاستنتاج، بل معرفته تعالى مباشرة قاطعة متميزة خارقة لحقيقة الأشياء.
2: معرفة الله كاملة أبدية، كل ما هو قابل للعلم يعلمه الله.
1: والكتاب المقدس يذكر أن المسيح كان يتمتع بذلك النوع من المعرفة، الماضي والحاضر والمستقبل، ما داخل وخارج الإنسان كان يعلمه. يقول إنجيل يوحنا صح 2 عدد 24 و25،
0: لكن يسوع كان يعرف الجميع لأنه علم ما كان في الإنسان.
1: ويشهد له تلاميذه في يوحنا 16 عدد 30،
0: الآن نعلم أنك عالم بكل شيء. وقال له بطرس في آخر لقاء معه، يا رب أنت تعلم كل شيء.
1: ويقول الكتاب المقدس إن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه، وآيات كثيرة تؤكد أن المسيح يعلم كل شيء وكلي القدرة القادر على كل شيء.
0: معجزاته تؤكد قدرته.
4: المسيح عمل معجزاته بإذن الله وقوته.
0: دفع إليه كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
3: وهل هذا بإذن الله؟
2: طبعا هو بإذن الله، لكن الله سبحانه أعطاه كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
3: هذا يعني أن الله أعطاه كل سلطانه كل قدرته،
1: لأنه هو الله ذاته، كان له سلطان على الطبيعة والعاصفة والبحر، سلطان على الحياة والموت، سلطان على الحياة الأبدية، سلطان على الشياطين.
0: ومن صفاته أنه كائن منذ الأزل، قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. عن المسيح نقرأ في رسالة العبرانيين أصحاح 13، يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد.
3: يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد.
2: هذه الآية مذكورة في الكتاب المقدس؟
1: أريها إياها يا مريم.
0: ها هي يا مي، انظري.
2: نعم هي هنا.
4: عدم التغير صفة لله وحده.
1: المسيح هو لم يتغير، هو الله

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أذكر بعض صفات الله والمسيح. أذكر بعض صفات الله والمسيح.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك الأندرويد والآيفون.

كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه عظمه وافرح به. ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناي الحزين طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كارتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف. كنت أنا

0: ولا أنت شاهد عليهم في يوم، مواقف صارت قدامك خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وين نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. أنتم زادت نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. أنا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكايتي، والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكاية اليوم. حكاية اليوم صارت في المترو. اليوم قابل جاري أحمد. أحمد متربي أنا ويهم الصغرى، كنا ديما مع بعضنا. أما اليوم أحمد راني في المترو دور وجهه. ردت فعل خلتني نخمم علاش عمل هكا، زعما شنيا عملتلو، كيفاش ما يكلمنيش. بقيت نخمم وهبطت أحمد. المهم ما عرفتش علاش ما كلمنيش، ما فهمتش الحكاية. كان في المركز. اي نعم في المركز. ما كنتش نتخيل لحظة اني انا المواطن خليل في ظرف نص ساعة يتعملي محضر، ومحضر عنف زادة. انا اللي دخلت للمركز مرة واحدة في حياتي وانا عمري 18 سنة باش نطلع بطاقة تعريف. نتذكر الخوف اللي كان عندي وانا ماشي للمركز. كنت نتصور اللي المركز يدخلوله كان المجرمين. اليوم عرفت اللي هذا مش صحيح. اليوم انا تعملي محضر وانا ما عملت شيء. جريمتي كانت شاهد عيان على عركة عملوها زوس على خاطر ماتش كورة تلعب مبارح. هو أنا ما نفهمش في الكورة، جمعية لعبت مع جمعية وأنا ما نعرف حتى واحدة فيهم. اللي سمعته وفهمته زادة إنه الحكام حيال هكا قالوا. قالوا زادة إنه ماخو رشوة. صحيح الرشوة ماشية وتكثر، لكن أنا شنو ذنبي؟ الحسيل العركة بدت من كلمة لكلمة حتى وليت عركة. أنا مش بش نحكي على عيني الزرقة، على خاطر العنف ما كانش بالكلمة كهو، كان عنف جسدي زايدة. كيفاش نروح لدارنا؟ باش يراوعيني لازم نحكي لهم على عركة. أنا عمري ما عملت عركة، واليوم من شاهد في جريمة المتهم ووليت أصل العركة والمترو كله شاهد علي. أنا ما نفهمش في الكورة وأنا أصل العركة، فهمت من التحريات اللي أنا هو سبب العركة. نرجع بيكم شوية لتالي. أنا اليوم لقيت أمي غسلة الحوايج، لبست مريول هو في الأصل متاع خويا، أما الحق عجبني، عجبتني ألوانه الزاهية. طلعت في المترو وجا واحد وقال لي موهر. قلت له يعيشك. قال لي آه قضينا عليها من بارح. أنا منيش فاهم، أما حبيت نتلف ما عينيش ندخل في نقاش. كل ما نتلفت نلقاه يغزر لي ويحكي بعينيه. هو طلع يرمي في المعنى على اللي ورايا، وأنا بكل فخرة نأكد ومريولي زاد يأكد، وكنت الطرف الأول، طرف فاعل في العركة وبشهادة مترو كامل. أنا مش فاهم الموضوع وأنا أصل الموضوع. أنا أصل الموضوع يمكن على خاطر خوفي الزايد، ويمكن على خاطر جهلي، أما الأكيد أنه العنف هو اللي قاعد يزيد ولازم نلقاو له حل. أنا وقتها فهمت علاش أحمد ما كلمنيش. أنا كنت لبس مريول الجمعية اللي هو ما يحبهاش. وقتها سألت روحي لهالدرجة وصلنا بالتعصب؟ مجرد لعبة تلعبت في ملعب بعيدة علينا، وممكن كانت الرشوة تحركها تخلي خوي عادي خوه. لو كان هكا عملنا في لعبة فما بالك بالتعصب الروحي والفكري. ونحب نخلي معاكم آية تعاونكم، هي فيليبي 2:3: لا شيء بتحزب أو بعب، بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم.
1: عزيزي المستمع، كنت تحب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك. فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية. في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: Welcome to C'est la vie Radio.

كيفية التغلب على الخوف. في يوم خوفي أنا عليك أتكل، الله أفتخر بكلامه، على الله توكلت فلا أخاف. ماذا يصنعه بالبشر؟ المزمور 56، الآيتان 3 و4. أحد الأشياء التي أقدرها بشكل خاص في الكتاب المقدس هو صدقه، فهو يواجه الحقائق ويصور الحياة كما هي، آخذاً في الاعتبار الضعف البشري. لا يقدم داود هنا ادعاءات كاذبة عن نفسه، فهو لا يقول أنا لا أخاف أبداً، بل يعترف قد تأتي أوقات أشعر فيها بالخوف، ولكن عندما تأتي تلك الأوقات سأعرف ما يجب فعله. سوف أثق في الله وسأمجد كلمته، كلمته الأكيدة التي لا تسقط. الثقة والتسبيح سيتغلبان على خوفي. في حياة الإيمان غالبا ما يكون هناك صراع بين مجالين من كياننا، أرواحنا وعواطفنا. في عواطفنا نمر بجميع ردود أفعال الخوف وربما حتى الذعر، وعبثا نناضل ضدها، فالخوف يمسك بنا. ولكن هناك منطقة أخرى من كياننا، الروح، التي لن تستسلم للذعر ولا تقبل ما تمليه علينا عواطفنا. الروح في داخلنا يقول لن أقبل حكم مشاعري تجاه هذا الموقف، سألجأ إلى الله وسوف أتذكر ما تقوله كلمته، سأجد وعد الله الذي يلبي حاجتي. قد أشعر بالخوف في مشاعري، لكني أثق في أعمق أعماق كياني، وهذه الثقة تمنحني الأمان والسلام التي هي أعمق بكثير من مشاعري. في مثل هذه الحالة يمكن مقارنة شخصياتنا بنهر في يوم عاصف. إن مشاعرنا تشبه الأمواج التي تظهر على السطح، مضطربة وهائجة، ولكن في أعماق كياننا تتدفق حياة أرواحنا بسلام لا يشوبه أي اضطراب. يا رب، أشكرك على السلام العميق بداخلي الذي لا تؤثر فيه الرياح التي تعصف على سطح الحياة.

وفي الفكرة التالتة، وبعد كل الكلام اللي انت سمعته نفسي افكرك واقولك ان ربنا بيحبك قوي وعمره ما كان قاسي عليك، بل بالعكس كان حنين عليك جدا. وفي كل رحلة حياتك اللي فاتت ولا مرة سابك ولا حتى تخلى عنك، وقف جنبك في كل ظروفك، كان بيحول كل الأشياء لخيرك، وكان معاك وقت التعب والمرض والألم، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات، وكل ده لأنه إله طيب وعطوف وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة. وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك، عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزيدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
2: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت أثام خطيتي.

حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.

0: ما هي علامات الإنسان الناضج؟ وكيف أمتحن نفسي لأعرف مقدار نضجي؟
1: بدأت في الحديث الماضي أجاوب على هذا السؤال، فذكرت 4 علامات للإنسان الناضج. قلت إن الناضج هو صاحب الهدف البعيد الأمد وليس الهدف الوقتي، وقلت إن الناضج هو الذي يقبل الناس على حقيقتهم ولو كانوا يختلفون عما يريدهم أن يكونوا عليه. وقلت ثالثا إن الإنسان الناضج هو من يعرف مكانه في المجتمع ويقبله ولا يحاول أن يكون مستبدا مسيطرا. وذكرت علامة رابعة، الناضج هو صاحب النظرة الواقعية الذي يرى الخير كما يرى الشر. العلامة الخامسة هي أن الإنسان الناضج هو الذي يضبط نفسه ويتمكن من الدفاع عن نفسه

مهذبا متى احتاج الأمر لذلك. والدفاع عن النفس له جانبان، جانب داخلي وجانب خارجي. كيف يدافع الإنسان عن نفسه ضد شهواته الكامنة في أعضائه التي قال عنها الرسول بولس: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ هناك من يفشل بسرعة في هذا الدفاع، وهناك من يواصل الدفاع دون تردد، وهناك من تغريه الأهداف الوقتية فينسى الأهداف بعيدة المدى، أهداف الحياة الرئيسية. ولكن كل من يجاهد حتى النهاية هو الفائز. إن الناضج يواجه الحق دون تردد، فإن أخطأ لا يضع اللوم على غيره بل يلوم نفسه، ولكنه في الوقت نفسه لا يعاقب نفسه، إنما يحاول أن يهذب نفسه ويجهزها للمسؤولية القادمة. الناضج إذن هو الذي يضبط نفسه في كل شيء. غير الناضج يثور بسرعة ويفقد القدرة على الحكم المتزن للموقف، وبالتالي يقود نفسه إلى علاقات سيئة مع الآخرين. تتحول الصدمات العنيفة عند الناضجين إلى طاقة تستثمر فيما يرضي ويفيد. قيل عن واعظ عظيم إن أنجح مواعظه كانت تلك التي يلقيها بعد حادث مؤلم أو حادث مثير. الناضج هو من يعمل دون أن يصير عبدا للعمل، هو الذي يلعب ثم لا يلوم نفسه بأنه كان الأحرى به أن يعمل بدل أن يلعب. تلك هي مقدرة الإنسان، أن يلعب متى أراد وأن يعمل متى أراد. ومن علامات النضوج أن يعطي الإنسان وقتا للعمل ووقتا للتسلية ووقتا لتجديد النشاط.

الإنسان الناضج هو الذي يخضع للرئاسة ويقبل أن شخصا آخر يرأسه. كم يتردد على الألسنة القول أنا حر في نفسي، أو ليس لأحد سلطان علي. المقصود بهذه الكلمات أن قائلها لا يقبل رئاسة أحد عليه، والدافع الحقيقي وراء ذلك هو الأنانية والغرور والاكتفاء الذاتي. كم من شخص يجد لذة في كسر القوانين، وفي نفس الوقت يريد أن يكون سيد نفسه ويثور ضد رئيسه وضد قوانين العمل. أما الإنسان الناضج فهو الذي يطيع القوانين ويدرب نفسه على الحياة المهذبة. من أدلة النضوج تقبل الإنسان للأوامر بروح طيب، وطاعة الأوامر بسهولة مهما كانت صعوبة تلك الأوامر. الناضج أيضا هو الذي لا يلوم أو يمدح نفسه على تصرفاته الماضية. إن اعترفنا بخطايانا يغفر لنا الله سبحانه ماضينا، ولكنك تجد من يقبل غفران الله له ولا يغفر هو لنفسه. هذا هو غير الناضج الذي يسمح لماضيه أن يدمر حاضره. وهناك من ينجح فيمدح نفسه ويعيش على أمجاد الماضي، فيذكر ما هو وراء ولا يمتد إلى ما هو قدام. أما الناضج فهو الذي يقبل غفران الله له ويغفر لنفسه، وهو الذي يشكر من أجل النجاح الماضي ويسعى إلى كل ما هو نافع وناجح.

علامة ثامنة من علامات النضوج أن الإنسان الناضج هو من يقبل جنسه كما هو، هو الذي يرى في علاقته بالجنس الآخر ما هو أسمى من الجنس. حسن أن يكون الشخص سعيدا بجنسه، فلا تتمنى الفتاة مثلا لو كانت فتى. سعيد هو الذي يرى في الجنس الآخر شخصا كريما يساويه، خلقه الله ليكون موضع الاحترام. غير الناضج لا يرى في علاقة الفتى والفتاة سوى الجنس، هذا دليل على تفاهة التفكير وقصر النظر. أما الناضج فيرى العلاقة الجنسية في إطار الزواج فقط. أقدم علامة تاسعة وأخيرة عن علامة النضوج. الناضج هو الذي يعرف قدر نفسه ويقدر الآخرين. إنه يعترف أنه كإنسان لديه مواهب طبيعية وعنده ملكات وخبرات مكتسبة، كما أن عنده عيوبا خفية وظاهرة وكذلك الآخرون، ولهذا فهو يحتاج أن يتعاون مع غيره، يعطي ويأخذ، ويؤمن بمبدأ التكافل.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

يا أبتاه، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي، ما هي مشيئتك، وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتاه، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا، ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطية أخي مثل ما أبكي على خطيتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

فقال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة. معاكم ميرفت مصحي. تعمل إيه لو صحيت الصبح لقيت نفسك عايش في عيشة فراخ؟ أيوة زي ما بقولك كده، وقالتها كده وبس، لأ كمان مطلوب منك تاكل زيهم وتعيش زيهم. كان في شاب صغير من كولورادو بيحب يتسلق الجبال، وفي يوم لقى فوق جبل عش النسر، بس النسر الكبير مش موجود وموجود بس نسر صغير. الشاب ما كانش قادر يفرق ما بين النسر والفرخة، فافتكروا فرخة واخدوا ورباه جوه عشة الفراخ. ومرت الايام والنسر بيكبر، بس مش بيكبر على انه نسر، امال ايه؟ النسر كان بيعمل كل حاجة زي الفراخ، بياكل حبوب وبيلقط الاكل من الارض، وعمره مطار ومش متخيل حتى انه بيطير، ده لدرجة انه ما حاولش ولا مرة انه يطير. في يوم كان في نسر كبير بيطير فوق المزرعة وبيطير عالي جدا، كان النسر بيبصله وهو نفسه يبقى زيه وبيتمنى انه يكون بيعرف يطير زيه، مع انهم نسور زي بعض وعندهم نفس القدرات، بس واحد شافها وصدقها وعاش بيها والتاني لا. بس الحدوتة ما خلصتش هنا، النسر فرد جناحه وحاول بس وقع، حاول تاني لقى نفسه بيطير، صحيح مهزوز لكن بيطير، هو كان يحلم يعني. أوقات بنكون متخيلين نفسنا في مكانة بس مش هي دي مكانتنا الحقيقية، وبنقعد نتحسر ليه أنا مش في مكانة فلان ولا موهوب زي فلان، بس الحقيقة إنك زيك زيه، أنت أكيد موهوب وأكيد مكانتك عالية، بس أنت ما شفتش نفسك كده ولا حتى مصدق عن نفسك إنك تملك كل القدرات والمواهب دي. لو صدقت عن نفسك إنك مهزوم فأنت فعلا مهزوم، لو صدقت عن نفسك إنك ما عندكش الجرأة دي هتبقى حقيقتك فعلا. أما بقى لو نفسك تكسب مباراة لكن حاسس إنك مش هتكسب، فغالبا أنت خسرتها من قبل ما تبتدي.